0: الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتي المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك، ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع يسوع يحمل صليبه، ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: نقلا للاحداث المحليه.
7: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس اللي عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
6: متابعه لهموم المواطن.
7: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتيد نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتيد نسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان خربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
8: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبل للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عمي دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بدي بقولك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما كرفت شفناكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله صباحكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة صباح. نقول يا صباح الخير، ويا صباح النور، ويا صباح الأيام اللي بتجري ورا بعض، والساعات اللي مش كايلة توقف، وعقرب الثواني اللي بدندن، ونمط الحياة اللي مش كايل يستقر، يوم ورا يوم، ساعة ورا ساعة، أسبوع ورا أسبوع، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، بتلاقي حالك عدت ومركت ومشت هاي الدنيا. دنيا خير إن شاء الله سيداتي وسادتي. ونحن وإياكم مع بداية هذا البث نسلم على كل من اختار أن يرافقنا، على كل من اختار أن يكون جزء من هذا الصباح وجزء من هذا اليوم وبداية هذا النهار. دعوني أصبح على كل مستمعينا من خلال هذا البث الإذاعي، سواء كانوا بسياراتهم، دكاكينهم، محلاتهم، سلامات وصباح الخير للي كمان اختاروا يرافقونا من خلال البث التلفزيوني، من خلال شاشة تلفزيون معا، كمان بنقول لهم سلامات وصباح الخير.

شو الأخبار؟ شو صار؟ شو مصارش؟ شو في مستجدات؟ شو في تفاصيل شريط الأخبار اللي بيمرق على التلفزيون، على الإذاعة، على الموقع، على الكلام؟ طبعا في أخبار فيسبوك، وفي أخبار وكالات، وفي أخبار رسمية، وفي أخبار شعبية، وفي أخبار خلنا نقول متوقعة أو على الأجندة، وفي كمان ملفات ثانية، يعني أخبار ذات مغزى أو هدف أو رسالة أو ما شابه. إحنا بنحاول مرات نفلتر هاي الأخبار ونحط بعض النقاط على الحروف بالطريقة اللي يعني بنقدر من خلالها وفيها. فمن هون أول شيء بما يخص بعض القضايا اللي لا زالت عالقة، من قضية عمال، من قضية موظفين، من قضية رواتب، من قضية عام دراسي، من قضية الصحة، عيادات الصحة، التأمينات، كذا، الدواء، العمليات، المواعيد، حجز، هاي القصة، هاي كلها يعني يوميات باتت على المحك، وفي كثير من التفاصيل اللي لحتى الآن يوميا بتم اكتشافها من قبل الإخوة المواطنين لما بيوصلوا لمرحلة مثلا انه حدا مرض، حدا راح بده يجيب دواء، بيكتشف انه العيادات مش كل يوم، بيكتشف انه مش كل ليستة الدواء موجودة، بيكتشف شغلات من هذا القبيل. حدا ثاني بعيش بواقع اخر، موضوع البوابات والسدات والاغلاقات يعني الإدعاءات، كل هاي التفاصيل اليومية اللي بيعيشها المواطن الفلسطيني اللي لحتى الآن كمان يصارع ويقارع البقاء والصمود. فتحية لهذا المواطن، تحية لشعبنا في غزة اللي أبجديات الحياة عندهم كثير بسيطة، أساسياتها كثير كثير، يعني بتحكي على آمال متواضعة جدا، تحسين ظروف المعيشة فيما يخص الخيام، فيما يخص الأساسيات من المتطلبات الحياتية الأساسية. لهيك بنقول إن شاء الله ربنا يهدي البال وربنا يغير هالحال للأحسن إن شاء الله، ويكون في وضع أفضل ووضع أحسن. لكن بالمجمل كل هذا مرتبط بالشأن السياسي، يعني الظروف هاي أكيد استثنائية وظروف مش عادية ومتغيرة ومتبدلة وإلى آخره. كيف أصبحتوا اليوم؟ بنقول الحمد لله، يعني سواء يعني سخطت ولا رضيت ولا زعلت ولا جعلكت ولا ابتسمت ولا عيطت ولا ضربت راسك زي ما بقولوها بالعامية في 100 حيط، قادر تغير وتبدل. إذا كان جوابك أخبط راسك وغير وبدل، وإذا كان جوابك لا فخذ لك ترويقة مع نص فنجان قهوة مع صفنة هيك، وإذا كنت بتدخن تكثرش، وإذا كنت من الناس الرايقة اللي بتحب صباح يكون فيروزي وكذا ومش عارف إيش، موضوعك مش عندنا يعني. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سلامات، وسعد أبو سنينة في التنسيق، هذول بنقعد معهم الصبح هيك أبو 3-4 دقائق هيك بيجلوا القلب زي ما بيحكوها. اليوم صار معي قصة هتحكي لكم إياها على السريع، في بلدية بيت كاحل أظني أو أشغال أو كذا، بيرقعوا بالشارع اللي يعني بيرقعوا على ترقيع شركة الكهرباء تبعت الخليل لما عملت الخط تبع الكهرباء في وادي الكوف. فلما زفتوا محل الترقيع كانت زفتة، وأنا كنت متأكد أنه مش راح تصمد لا للشتاء ولا لثلاث أشهر، بعرفش أنه يعني الترقيع هلأ حسابهم ولا لا، فكانت يدوب 2-3 سنتي إدهان، يعني مش زفتي، كانت عبارة عن إدهان. فمع أول بريك طلعت كل الزفت اللي عملوها، فاليوم يبدو قاعدين قشطوها وقاعدين بيشتغلوا فيها. مش هذا هو الموضوع، الموضوع هذا تعودنا عليه في أعمال البلديات والأشغال والشركات والمتعهدين وكذا، محاولين الطريق أنه تيجي أنت بدل الظل طالع وادي الكوف مفرق وبيت كاحل، بتطلع بيت كاحل في الطريق فوق، حدا بأشر لي كذا مش عارف إيش، أنا يا أخوي جاي من برا وكذا وبدي مش عارف مكان هون، قلت له أنا طالع يعني في طريقي وأطلع. فالزلمة ماشي شوي شوي، الأمانة يعني أحيانا النفس البشرية سبحان الله، فبتهدي أنت بتروك يعني الناس تطلع عنا، أنا ماليش بالعادة يعني أكون ماشي بهالرواق لأنه حدا رأي، قلت خلاص يعني صرت أنا كايل له للزلمة يعني زي يعني حدا استنجد فيك. والله المهم وقفت على شو اسمه، طبعا انا يعني كيف انه سبحان الله سبحان الله عن جد واحد بلاش هذا. فلما وصلنا المكان يعني المفرق اللي بده اياه وشي زي هيك، فوقفت هيك على جنب وفتحت القزاز وبقول له انه يعني من هون، والله لا قال لا زمر ولا شكرا ولا فتح القزاز. فطلعت انا في حالي
قلت سبحان الله هاي النفس البشرية اللي هي بتحب دائما يعني على الأقل حدا إنه يعني أما لا أنا يعني لا بعرف ولا بعرفني ولا عشانه ولا عشان غير الواحد مرات عشان رب العالمين. فأنت بتطلع في حالك هيك طب شو يعني أروح يعني على الأقل المفروض يعني شو يا سيادي المفروض يرفع إيده يعني بس يعني يعبرني ويقول لي يعني. فأنا صرت بيني وبين حالي أضحك تمام إنه يعني ذوقا أخلاقا يعني واحد يقول لك شكرا يعني أنا هذا بديش لا تنزل ولا تقول لي كذا ولا تسمعني يعني بديش ولا إشي أنا بالإشي بس هيك كلمة بالضبط هي شكرا. فيا جماعة الخير لما حدا يعني يعمل لكم شغلة صغيرة أو حدا يكون يعني الامتنان هذا اللي كنا فيه يعني شكرا يعني إشي هيك معدي يعني علشان أنت تعزز في البني أدمين أنه مرة ثانية وأنا يعني مرة ثانية وثالثة ورابعة ما عنديش مشكلة بس يعني صباح الخير أهلي. أنا بحكي لكم إشي الطبع البشري النفس البشرية يعني أنت فاهم كيف. هلا بقول لك اعمل خير وزدت في البحر وعند رب العالمين ومش عارف ايش اكيد يعني هاي قناعات وثوابت وما عنديش مشكله فيها ولا حدا عنده مشكله فيها بس في هيك في جوا البني ادم كلكوعه هاي اللي هي الوسوسه اللي هي الكلكوعه الشيطانيه الكلكوعه اللي مش عارف شو هي شويه بتحدثك نفسك يعني طب شو يا زلمه يعني خلص صباح الخير وصباح الخير من راديو موال وصباح الخير من راديو القمر وصباح الخير من راديو بانوراما وصباح الخير من راديو بلدنا وراديو كل الناس وراديو نغم ومن شاشة التلفزيون معا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة عاد احنا كيفنا كنا مطرت الدنيا وخلاص والأجواء صارت خريفية على ربيعية على شتوية على كل الفصول مع بعضها من محدثكم عادل غريب حتى الساعة 11 من استوديو راديو الرابعة هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحال أحلى رحال

0: فلما حدا يلاقيك يعمل شغلة بطرف عينك بس بطرف عينك يعني اشعروا انه اشعروا بس يعني
1: قصتي بقت موال قصتي غريب عايش جوا.

تفاعل الفلسطينيون بالأمس على السوشيال ميديا مع المواطن الذي قام برفع العلم الأمريكي على منزله، فمنهم من قال يعني شو يعمل، ومنهم من قال لا مش لهاي الدرجة، ومنهم من ما قالش ولا إشي زيه. أنت شو قلت يا شادي؟ معه؟ وأنت شو قلت يا سعد؟ مش معه؟ أنا ما كنتش معه.

ماله هذا المخرب؟ ها؟ آه هيك خلص إذا هيك خالي هودو راح يتكوت في الدواو. لأنه ما بتعرفوش تشوفوني هن مضويات. أنا في عندنا بنطفل ضو بالكنترول لو أفرجكوا إياه مطفي بيكون علشان هم يشوفوني وأنا ما أشوفهمش عشان ما تأثرش في الحركة تبعتهم، حدا بيجي حدا بيروح كذا، فأنا بكون أتعامل مع يعني هلامية، أشياء هلامية قدامي ها؟ كأنه ناقصنا هلامية في الدنيا. صباح الخير.

جعفر سويتي سلامات عم ابو النور يسعد الصباح سوسن نتش صباح الخير ابو ابراهيم الشطريط يا مرحبا فريد الرازم صباح الخير مني ومني يا حبيبي صباح الورد من ابو فادي العبيدي يسعد الصباح ملك المرسيدس سلامات سلامات يا طيب منيرة يا طيب الكلب والله حط له اياها يا طيب الكلب وينك حرام مش عارف شو تسوي منيرة زامل سلامات وصباح الورد كمان امثائر الجبور موضوع التصاريح اللي بطلنا نقدر نوصل مستشفياتنا كمان حطيهم على الملفات يا امثائر وابو العبد العملي مرحبتين والخال رضا المرقطان يسعدك ويسعد صباحك وصال الشريف ومحبوبة فطافطة وابو زهدي سلامات ام احمد ومراد وحسن أبو داود وخالد أبو أسامة وتغريد عيسى وإم علاء وروان وأبو محمد وإم مهدي وحسن صباح الخير

دمك يوزر بكل ملف المي أنهك حياتنا. هي جاي خياتنا أو خياتنا أو اللي هي أنهكنا أنهكنا. صباح الخير ميسو، صباح النور كمان أو ميوس، صباح النور نادي سلامات، وصباح الخير لهشام عصفور أبو عبيدة مراحب آية، صباح الخير ومنال وسناء، صباح الفل. ولما يكون الصباح من أم محمد من غزة، صباح الخيرات لجمال مكيفات السيارات. والله فطنت إشي سناء، صباح الخير أخوي أبو حسن سامي طنيني كمان سلامات، محمد عدوي وأم 12 ونعم رشيل وزناء وميم ميم، ويعني في أسماء مكررة هيك سريعا. صباح الخير أم عبد وأشرف

عبد الرحمن حوامدي سلامات يا حبيب صباح الورد. فارس صباح الفل. أمجد رجبي سادة الصباح بكل واحد صارت معي برضو بعين الله. هلا بالخال أبو محمد أبو حلتم يسعد صباحك. ماريا يا هلا. والعاشقة الورد. وكمان صباح الخير لجميل خلايلة. صباحات لكل الأخوة والأخوات اللي تركوا توقيعاتهم ولحظاتهم ورسائلهم بالخير والسعادة والهنا للمشاركة إلى القضايا والموضوعات والملفات اللي حابين نتابعها. تقدروا تشاركونا تليفونيا على 22-16-240-22-16-241-02 مقدمة الاتصال. نادي كل يوم بنقول له تكررش نفس التعليقات. نادي إذن من طين وإذن من عجين. بعد أطلع لك زي ما بدك. فضي راسك أنا جاهز أخوي سامي. سعد صباحك. وين على وين المهلهل؟ صباح الخير أبو زي أبو ليلى المهلهل. هذا الزير سالم بخصوص ملف المي الدور وصل ل 39 يوم. حدا قال لي تخيل أستاذ عادل بقول له قال لي أسبوع المي ما لهاجت على الدار. قلت له أمانة الله. قال له قلت له حي مبردك ما له 3 أشهر مش جاي عندي في الدار. أسبوع ناس بتشكي من أسبوع لأنه متعودين تيجي عندهم يوم يوم, وناس بتشكي من شهر لأنه متعودين تيجي عندهم كل 10 أيام أو 20 يوم, وناس بتيجي عندهم كل مثلا 3 أشهر بتفاجأوا إذا أجت عندهم كل شهر ونص. فكل واحد علامه جاي مثلا شهرين. فادي أبو تركي صباح الخير. وهي ولا 3 سنين. ثلاث سنين كويسة. إنه لو سألنا عن جد قديش المية ما إجت عندكم في البيت بغض النظر أي منطقة وأي مكان, ويمكن أهلنا بالشمال بقول لك يعني إحنا يوم يوم ماي مثلا معبد شهر ونص. آية قديش صار لها المية ما إجت عندكم؟ منال قديش المية ما إجت عندكم؟ أثر قديش المية ما إجت عندكم؟ هات أبو عدي وين أبو عدي مش مبين اليوم. أحمد سلامات عاشقة الورد 3 أشهر. أبو جبل بسأل شو يعني مي؟ إحنا سنين وقطعنا الأمل أثر يا فش فش يعني عالتنكات. ليالي صباح الفل قديش المي صار لها ما جت عندكم؟ كل حدا في منطقته يعني. حياة صباح الخير. فلما حدا يجي يقول لك تخيل لها المي مش جاي أسبوع أنت بتيجي عبالك يعني تقول له إذا متهبل أنت قاعد شو أسبوع زعلان. 4 أشهر رورانا يعني هاي 4 شهور. شو قديش كمان؟ مش تعجن وتخبصوا كمان. هلا بليالي صباح الفل. طبعا في ناس بتعرفش قديش المي ما اجتش يعني ملاش في اللخة هاي يعني هي في حدا في الدار وهاي في كل عيلة موجودة هو المسؤول عن المي. بتحس بالفطرة يعني يمكن يكونوا 4-5 إخوة ساكنين في نفس العمارة واحد هو الشلش فيهم البقية حتى دفع بدفعوش في التنكات فهو خلص كل ما يخلص التنك لحاله ما حتى بسألش خوته هاي يعني موجود هذا الشيء فبتصل هو على التنكات بيجوا بعبوا فباقي سكان العمارة اللي هم يعني قراء إخوته وكذا وعوائلهم بعرفوش إنه المي وقتش بتيجي وقتش بتروح فهو اللي بيكون بهاي العملية. تحية لكل حدا من هذول اللي حاملين هم العيلة. أبو جبل بكل صراحة كل احترام لبلدية السموع تقريبا كل 20 يوم. ما 20 يوم كويسين كويسين. المهلهل بكل والله ما هو جاي عنا لسيل المجاري بعيد عنا. ما مثلا يعني برضو على نبع المي جميل خلالي بكل كل 10 أيام بتيجي عنا. يوزر ما بتيجي إلا ساعة ونشتري تنكات مي. سأل البلدية بتقول فيش ضخ. إذا يشرب يشرب لما شاء
الماء وما أدراك ما الماء. فلكل بيت لكل حي لكل بلد قصة في المي. يمكن حدا تاني بسمعنا بكل إيش يعني شو اللي بتحكوا يعني شو الموضوع اللي بتحكوا فيه يعني إيش يعني تيجي المي وما تيجيش المي؟ لأنه هذا المصطلح إنه تيجي المي وما تيجيش المي مش وارد في ذهنياتهم أبدا إنه تقطع المي. يعني تعرف شو إنه المي تنقطع لأنه بالدنيا يعني البيوت ما في إنه أنت يكون في عندك بير وخزة، خلاص عندك حنفية ومشبوكة على النظام المائي عندك في البيت وخلاص، يعني المية والكهرباء والغاز والإنترنت هدول أنت كمواطن. يعني مثلا موضوع الغاز طبعا إحنا يعني نتمنى. أبو كرم هلا بيك.

فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل في الضفة بدءا من اليوم. اللي في نفسه يروح يحج واللي بده يروح يحج يخشخش خرخش جيبته ويروح يسجل للحج. الله يفكر في هالموضوع. قديش بيدفعوا؟ قديش 300؟ لا هذا لما تطلع لك 3004 وهالقد يعني. يمكن مجانا السنة بتعرفش، نروح زحف كل سنة إلها شو اسمه. والرئيس يؤكد دعم المجالس البلدية ويدعو لإنجاح الانتخابات التشريعية. وأبو كرم بيقول بدنا نهج مش نحج، جاي يعني. أثار شو فائدة جمع أموال الحج قبل 10 شهور من موسم الحج؟ لا هاي مش أموال، هاي الرسوم، رسوم التسجيل لجدية اللي بيسجلوا. ما هي لو تسجيل مجانا هيك بتلاقي كل هالشعب راح يسجل عربون. ايوه انت اذا بعت لك بسكليته هالايام تقبض عربون، فكيف لما انت تاخذ رقم ويكون من ضمن مثلا 6000 من 2 مليون بني ادم؟ فهاي لا، انا مع انه يكون في رسوم فتره التسجيل عشان الغربله هاي. هذا مره عملوا مؤسسه تمام، فقالوا بدنا نرشح 5 يستلموا اداره هاي المؤسسه. الأربعين واحد اللي قاعدين رفعوا إيديهم، قالوا لهم ولكن في شرط صغير، رسوم الترشح 500 ليرة. ظلوا 3. نعم مستردات طبعا، نعم مستردات للي بيطلع لوش. آية بتقول 500 دينار، يعني 500-300 كل سنة ما هي إلها حصتها. وأبو المجد بيقول إحنا شعب يتيم مسكين مسخمين ملطمين. إذا كل هذا وشعب مسخم فما بالك لو مش مسخم، والله أننا ملطمين كمان. هلا بنور الصرصور يا صباح الورد. طبعا سناء حجت وخلصت وكل سنة وانتم سالمين. كل هالحج سناء هلا. شادي مش قايل لحتى الآن ينسجم معاي لما بحكي نزل لي الإشي على الآخر ويخليني لحالي، هاي كل يوم نتطاوش عليها. عدنان التعمري اذهب إلى الحبشة فإن فيها مياه أحسن. احنا الشعب الفلسطيني على الجنة إن شاء الله بدون حج من وراء البوابات. أيوه سارة خشت في الممنوعات، انتخابات وحج. لا يا حج يا انتخابات.

بقول لك إذا أنت فوق الأربعين سنة، صرت فوق الأربعين يا سعد زمان، في خمس تغيرات تبدأ في الجسم بعد سن الأربعين، نحاول نعرفها اليوم لأنه لازم نروح لفاصل، وبعد الفاصل بنكمل معاكو إذا حابين، مش حابين اقلبوا الصفحة. ورافقتكم السلامة بعد الفاصل.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو كسي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي يروح على الارتباط ولا بدي يروح على الدفاع المدني ولا بدي يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم قبل للناس عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مطروح يا زلمة هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا بركوف شفناكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية
5: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: سامعينك او لا. على كل حال انا خلاص انتك من الناس، انا اهم.
1: الله يبارك فيك ورحمه الله انت والناس
0: حبيب القلب.
1: دائما صوت غزه نسمع على الناس
0: لانه يا حبيبي.
1: الماساه كل يوم بتشعر ان انت عايش في فيلم طويل، فيلم مثير. في كل يوم في جديد،
0: فيلم هندي،
1: فيلم هندي، كانه احنا عايشين في نتفليكس. يعني تخيل انه احنا كل يوم بنحكي عن الاوضاع الميدانيه، الاوضاع الانسانيه، بنحكي عن المفاوضات. اليوم بدي احكي عن اشي غريب وجع قلوبنا بالامس، انه حكيت انا قبل هيك ابو احمد انه احنا غالبيه المشاكل بقطاع غزه بسبب المياه. احنا اليوم بنحكي عن عوده شبح الفوضى من جديد، لانه في عندنا مشاكل عائليه كبيره جدا في شمال قطاع غزه،
0: ناس مسلحه وناس بتجري وهذا
1: فتخيل بعد 3 سنوات من الاباده، من الفقد، من التضحيات، من المجاعه، وكل الناس نازحه ويدوب بتكفي يومها ويدوب الهم اللي هي فيه قاعده تتحمله، الى انه في اشكاليات واستخدام خاطئ للسلاح من بعض العائلات. وده بتعرف اليوم عائلات قطاع غزه غالبيتها مسلح، تحكي عن عشرات المسلحين في قطاع غزه. وللاسف عندنا اتجاه للعائلات وولاء للعائلات يسبق الدين والاعراف والحرام والحلال. هذا شيء مؤسف. كان في مقتل لشابين في شمال قطاع غزة من عائلة أبو وردة، وكان في تشييع كبير جدا وتهديد بالسلاح. وبالأمس للأسف كان في أيضا مقتل شابين في وسط قطاع غزة ونفس الأمر. المشكلة أنه كمان برضو بعض العائلات بتوقف مع عائلة المقتول كتعاطف، وعائلة المقتول لما نترد في عائلات ثانية برضو بتميل مع الجانب والطرف الآخر على صعيد المناطق والتوزيع الجغرافي. وللأسف يا أبو أحمد تخيل أنه مشكلة الأمس اللي صارت في وسط مدينة غزة هي بسبب المياه،
0: المية.
1: حكينا في هذا الموضوع أنه غالبية مشاكل قطاع غزة على دور المية، اللي اليوم أنت بتعرف المية كمان استهلاكها كبير وندرة في المياه على مستوى قطاع غزة، وخاصة مياه الشرب. وانت بتعرف دور المية، هذا بيزق، هذا دوري، هذا مش دوري، هذا قلنك، انت عبيت، انا ما عبيتش، وبيجي الشخص الغلامي بيجي اخر واحد وبدي عبي اول واحد، وبالتالي المشكلة هذه بتبدأ بلفظ وسب وثم مد الايدين مع شخص شخصين، بعدين بتصير 50، بعدين بتصير 200، بعدين بتصير اطلاق النار، وبنوقع في الدم والمحظور. وبالتالي احنا كمان برضو بنحكي انه انت بتعرف كمان التحرك للحكومة بغزة والشرطة بغزة كمان صعب. يعني أي جب بيتحرك على أي إشكالية بتم قصفه مباشرة. وبالتالي إحنا لازم يكون عندنا وازع أخلاقي وديني في هذا الأمر، لأنه الناس مستنزفة. إحنا مش بفاقة أو مش مساحة إنه إحنا كمان نمسك لبعض على أي إشكالية. إطلاق النار صار كان يعني مزعج جدا، يعني احنا ما صدقنا انه يكون فيه هدوء نسبي. تخيل اطلاق النار بهاي الكثافة في الجنازات بروع الاطفال، وبالتالي هذا امر يعني مؤسف جدا وامر ملاحظ في الايام الماضية. وكمان يا ابو احمد هذا الامر بدي اربطه في الجانب السياسي، لانه الميليشيات قاعدة على ركبه ونص جوا الحدود، وبيعجبها هذا الاقتتال او هذه الفوضى اللي بين العائلات في قطاع غزة. للأسف هذا ملف يعني صعب جدا. وللأسف لما نحن نحكي عن أسباب هذا القتل وهذه المشاكل بسبب المياه، أنت بتشعر إنه يعني تشعر بحسرة كبيرة جدا في قلبك، لأنه إحنا شعب غزة كنا عايشين ومبسوطين ومرتاحين. اليوم في ناس تنقتل علشان جالون مية، علشان شربة مية، علشان 20 لتر مية، والله يسامح اللي كان السبب. أحمد هذا من الإشكاليات العائلية الكبيرة على مستوى قطاع غزة.
0: محاولات الإصلاح يعني تبوء بالفشل بهيك حالات مصطفى، إنه يعني لنفترض ما فيش رادع حكومي اليوم حلت حكم زي ما بقولوها، الوازع الثاني العشائري يعني البعد العشائري في شيء من هذا القبيل؟
1: يعني أكيد أبو أحمد في حراك صراحة موجود عشائري، ولكن خليني أحكي لك إياها بصراحة، حجم التأثير
0: قليل.
1: مش قوي. العشائري، وأنا أقول لك شغلة، العشائر أثبتت أنه هي ما في عندها القوة، قوة التأثير، خاصة فترة المجاعة لما كان في استهداف لكل تحرك أمني أو حكومي في قطاع غزة. كمان هاي العشائر فشلت في حماية المساعدات وحماية كل ما يدخل قطاع غزة من السرقة، بل هاي العائلات كانت سبب في سرقة المساعدات وتفاقم أزمة المجاعة. وبالتالي بنحكي عن حجم التأثير ضعيف جدا، لأنه دائما احنا تعودنا أنه يكون التدخل العشائري بالتزامن مع التدخل الحكومي والضغط الحكومي.
0: هذا تكامل
1: جدا. تكامل، لأنه ما في تدخل عشائري لحاله ممكن ينجح هذا هاي الأمور، لأنه كمان برضو بتحكي أنت عن قتل ودم وشباب سايري وسلاح بطلع، وبالتالي لازم يكون في رادع وضغط حكومي. هذا موجود ولكن بالحد القليل وبمحدودية كبيرة جدا، لأنه ده تعرف كمان أي تحرك حكومي بتم استهدافه، أي تجمع حكومي بتم استهدافه. ولكن إحنا اليوم للأسف أبو أحمد إحنا غاب الوعي عنا، إحنا لأنه إحنا في كارثة، في مصيبة، مفترض هذا السلاح يتخبى. للأسف إنه إحنا كمان العائلات أبو أحمد في عندها سلاح كبير جدا. وانه
0: انا بصراحه متفاجئ انه يعني كنت بفكر، يعني بعرفش بحكي شيء، انا كنت بظن انه ما في سلاح فردي عائلي موجود في غزه، بحكم انه يعني كان في قبضه امنيه وكذا والى اخره، وانه اتفاجأت انه كميه السلاح الموجوده عند الناس كافراد. هلا مثلا عندنا بالخليل كمان في عائلات تمتلك ترسانة سلاح فردي، يعني خلنا نقول لما نقول سلاح وسلاح عائلات، سلاح بيطلع بالمشاكل، بيطلع بالطوش، بيطلع بالاحتفالات، ملوش علاقة في أي شيء تاني غير هذا، وخلى بعض العائلات فعلا تشكل أشبه بالميليشيات اللي عند الطلب، يعني على الواتساب على الجروب، والله صار معنا مشكلة بين العيلة الفلانية بدنا أكم من طخيخ عشان يعني نردع العيلة، فصار في توازن ردع رعب عندنا موجود عند بعض العائلات، إنه هاي العائلة لو صغيرة لكنها بتجرح وعندها سلاح، هاي العيلة لأنه ما كان عندها سلاح صارت تشتري سلاح. هذا أنا بحكي لك معلومات، ما بحكي لك اجتهاد. هذا بالخليل. بعرفش هاي الصورة إنه كمان بغزة اليوم الناس صارت تأخذ احتياطها، ممكن تقطع لقمة الأكل عشان تحط عندها برودة، لأنه بيندعس عليها إذا ما أخذتش، يعني ما أخذتش شو بقولوها بالها من هذا الموضوع. هذا مؤسف إنه إحنا رجعنا للقبلية اللي أبصر قديش.
1: أبو أحمد شوف، إحنا عايشين في أزمات من سنوات طويلة. أنا بدي أحكي لك إنه من أيام السلطة كمان أو بعد قدوم السلطة كان في سلاح مع العائلات، بس سلاح قليل. هذا السلاح تعاظم حتى في وجود حكومة حماس في 20 سنة الأخيرة. كمان لأنه تعرف إحنا مجتمع دائما في حالة خطر وفي حالة طوارئ، فكان أولوية لهذه العائلات إنه تجمع سلاح بتعتبره.
0: وكانت غزة مفتوحة أنفاق وما أنفاق وكذا، طلع نزل، وأفريقيا ما هي بلد سلاح،
1: فكان تهريب. أنت بتحكي عن البارودة كانت يعني بتساوي 600 دينار، 700 دينار، 800 دينار، 1000 دينار. أنا بحكي في السابق،
0: يعني السابق قديش يعني؟
1: يعني قبل الحرب
0: 600 يعني دينار
1: يا بلاش، 800 دينار
0: يا بلاش.
1: يعني قليل جدا. وبالتالي العائلات هاي لما كانت توقع في اي مشكله يجي راس اعمال فاعل خير.
0: فاعل خير، ايوه ركز لي على فاعل خير.
1: فاعل خير بيقول هاتوا 50 بارود، اشتروا 50 بارود، وبالتالي هاي البواريد بتضل موجوده بالعيله. ما كانتش ظاهره في ظل تواجد حكومه حماس، لانه كان بصراحه كان في ضغط
0: امني
1: كبير جدا. كان هذا سلاح مخبى موجود ممكن يطلع بالطارئ، لأنه أي طلقة أي بارودة كانت تظهر كان يتم مصادرتها ومحاكمة، لأنه كان في صراحة قانون في هذا الاتجاه. وحتى كمان أي استخدام لهذا قبل الحرب كان كمان بيكلف صاحبه بشكل كبير جدا. بس هاي
0: اليوم فالت الأمور،
1: اليوم الامور بصراحه فالته، في تدخلات توقف الامور. احنا بس بنركز على ان شاء الله على وعي ما تبقى من الناس، على يعني تدخل الحكومه وان كان بالحد الادنى، تدخل العشائر اللي هو لازم يكون بصراحه قوي جدا. وانا هاي يعني بدي اقول شغله يا ابو احمد صراحه، بدي اربطها في اللي عندكم بصير بالخليل. انا بتبع مرات القدوات، ما بعرف شو بسموها،
0: العطاوي
1: والعطاوي، والصراحة فيها رادع كبير جدا للناس لما يتم معاقبة الجاني والقاتل والمعتدي قدام الناس بدفع فلوس، وكمان على البث المباشر

0: بعض الإشكاليات وحالات القتل على مستوى قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة، في ظل القصف، في ظل الإغلاق وظل الحصار، في ظل تدخل الميليشيات، في ظل تدني الوضع الصحي. احنا بنحكي اليوم بعد قليل في مؤتمر لبلدية خان يونس بتعلن فيه عن توقف 70% من الخدمات، والسبب هو نفاذ الوقود وأيضا تواصل منع الجانب الإسرائيلي للزيوت وقطع الغيار. بتشعر أنه كل يوم، احنا حتى في الرسائل كل يوم وكل رسالة وكل ساعة في حدث إما إنساني أو له علاقة بالحصار أو بالمنع أو جانب ميداني أو اقتتال داخلي أو مشاكل داخلية. تشعر أنه إحنا في أزمات كبيرة جدا حتى في الوقت هذا اللي إحنا مفترض نأخذ نفس فيه، لأنه أنت عارف الغارات على مدار أسبوعين في تخفيض في وتيرة الغارات رغم استمرارها بشكل يعني بشكل قليل جدا في بعض المناطق، إلا أنه إحنا كمان أزماتنا الإنسانية وكأنه في حدا بيتحكم في كل شيء وفي تفاصيل الحياة اليومية على مستوى قطاع غزة بما فيها المياه، مياه الشرب اللي مفترض تكون متوفرة، وهذا الحد الأدنى من الخدمات اللي ممكن تقدم على مستوى قطاع غزة. ولكن هاي المي اليوم تسببت في مقتل شباب وأيضا عودة الفتنة من جديد، وفي مظاهر يمكن شفتها أبو أحمد يعني مظاهر لا تليق بالشعب
1: صراحة الفلسطيني. بقلق يعني بتقلق أنه في هذا التحريض وهاي الكمية من السلاح والناس اللي هيك دمها فاير زي ما بقولوها، يعني شغلة انه حدا ينقتل له حدا يعني شغلة مش سهلة وتأثيرها كثير صعب، بس انه بالاخر ان شاء الله بتثمر الجهود اللي بتكون بالوساطة، يعني بتكون بالوساطة بين الاطراف حتى انه يلئموا الموضوع او يعني يلتئم. يعني انا بذكر بعض الاشكاليات بالضفة كمان كانت تمتد لايام وعمليات حرق وعمليات كذا والى اخره، ينقتل 3-4-5 في الطوش الوحدة على مدى ايام وبالاخر لازم توقف، يعني اذا كل واحد يقتل من الطرف الثاني وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا نخلص الشيك. فالله يهدي البال.
0: اللهم امين. الدم ابو احمد شر شرارة والدم ما حدش قده صراحة.
1: والله أنا شايف الناس اليوم مستهينة بهالقصة هاي بصراحة، لأنه يعني تبتسمع، يعني أنا بذكر زمان كانت أزعم مشكلة في بعض القرى في الخليل مثلا، في القرى تحديدا ويعني حتى في المدينة تكون يعني طوشة حجار كذا إلى آخره، اليوم إذا واحد عدى عن واحد يعني بطوله بصير يطخ عليه بعديها، فصار الطخ سهل.
0: الوازع الديني، الوازع الديني هو الأساس.
1: ايش تعليق على الموضوع؟
0: للاسف حبيب. للاسف العائلات لما تقول زي ما انت حكيت على الواتساب في طوشه بيطلع بعرفش كيف وين ضد مين بطلق النار، ما بعرفش اصلا الطوشه مع مين ومين خصمه اصلا.
1: اذا الاغنيه اللي هاي يعني بقول لك العيله اللي في فيها صايح حقها ضايع صارت تترجم عمليا اليوم بين الناس، وبتكون طبعا الاسباب تافهه جدا، وللاسف الشديد هذا نتيجه الفراغ الامني اللي اليوم قاعدة إسرائيل بتعمله في غزة مثل ما كانت عملته بالضفة، إنه لما بيكون في مشكلة في مناطق مثلا سي ولا حتى مناطق بي بدها تنسيق أو بدها كذا يمنعوهم، وشفنا قبل فترة في منطقة بيت أمر إنه يعني تم منعهم بكل السبل والوسائل، ممنوع يكون أي تواجد للأمن الفلسطيني حتى على الأقل يحل أو يفزع أو يعني يحجز ما بين الطرفين، زي ما تماما اليوم في غزة بتم استهداف أي محاولة شرطية لا يعني لفرض الأمن والنظام وكذا وإلى آخره.
0: عشان هيك أبو أحمد
1: نعم
0: ما نتدمرش لما نشوف شرط المرور واقف الصبح.
1: لا الناس ما هي كل حدا بحسبها،
0: لما نشوف الجب عامل حاجز في آخر الليل في أي طريق لا إحنا نكافئه ونعطيه شغلة من اللي معانا من الكياس ونشكره ونكون مطمئنين. هاي الشغلات لما الواحد يفتقدها بيشعر بقيمتها. احنا بنتذمر دائما من شرطة المرور اللي بنظم، لو اجى واحد فكر الطريق وما في شرطة في المنطقة بنعرف قيمة هذا الشرطة وبنعرف قيمة الامن اللي
1: ما هو عارف شو بصير. بصير انه بتكون في حالة رفض كاملة ما احيانا مثلا سواء بغزة او بالضفة، وبدناش الامن وبدناش الشرطة وبدناش كذا والى اخره، اول طوش وين الامن وين الشرطة وين الحكومة وين تفهم كيف هذا الطبيعة البشرية هاي اللي
0: الأمن نعم الأمن نعم
1: طبعا.
0: المرة فاتت كنت أسمع لضابط كان عندكم على الإذاعة بيعطي بعض التحديثات، والله يا أبو أحمد إنه التحديثات اللي بيحكيها نعمة إحنا مش شاعرين فيها. الأمن نعمة
1: طبعا.
0: أنا بالنسبة لي أهم من الأكل
1: طبعا.
0: والشرب، لأنه إحنا عندنا تجارب كبيرة جدا لما يجي واحد مع

0: قوس أو مسدس أو بارودة بوقفك وبثبتك وبسرقك وما حدش بيسأل عنك وبهينك حتى قديش بتكون يعني قيمتك أو اسمك في المجتمع. وبالتالي هذا الشرطي هو نعمة, شرطي المرور اللي احنا بنتدمر في وجوده ومش عجبنا انه بوقفنا, أو الحاجز اللي مش عجبنا انه بوقفنا في مكان معين أو بوقفنا في آخر الليل, لا هذا نعمة لازم احنا ندركها وما نفقدها صراحة
1: إن شاء الله. شكرا يا مصطفى, شكرا كثير على يعني تفصيلك لهي القصة وإظهارك لهذا الجانب المؤلم من أيضا, وأنا متأكد أنك بتحكي باسم الناس باسم المجتمع الغزي اللي يعني ما بيطلع من قصة له داخل بقصة ثانية, ما بيطلع من أزمة له داخل بأزمة ثانية, ويا ويلنا إذا الفتنة طلت على يعني بيوت الناس وعلى عقول الناس وبتصير تسيطر على الناس بطريقة الحليم والعاقل والفهمان واللي عنده كلمة خير ما مش حتلاقيه, حدش حيسمعه. تخيل انت بعز التحريض والتجيش والتطبيل والكذا وهذا انه حدا يجي كلهم لا يا شباب ممكن يطخوا حتى لو كان ابوهم ولا ابن عمهم ولا اخوهم. وبالتالي انه الموضوع ما بعرف, بس بنكون ربنا يلطف انه الناس لما بكون في حلة حكم ما تدك في بعض بهالطريقة هاي.

0: طيب احنا المفروض لفاصل, لكن خلينا نعرج على الملف الثاني مباشرة, والحديث عن فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل في الضفة ابتداء من اليوم, تعقيبا على هذا الموضوع وشو الإجراءات, آلية التسجيل كذا إلى آخره, مع السيد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سيد عصام عبد الحليم. سيد عبد الحليم أهلا بحضرتك, صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا بكم. اليوم فتحتوا باب التسجيل للحج للعام القادم, شو الآلية, المحافظات, شو الطريقة, يعني شو بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع؟
1: يعني هو تم فتح باب التسجيل مبكرا لهذا العام, وجاء هذا الموضوع بناء على الإجراءات والترتيبات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية اللي دعت فيها كافة الدول ومكاتب شؤون الحج إلى الانتهاء من ترتيبات سكن الحجاج ومواقع التحريم في المشاعر المقدسة في وقت مبكر. هناك ترتيبات صدرت عن المملكة العربية السعودية إلى الدول بقضية التسريع في هذه الإجراءات, بحيث يتم عملية اللي هي قضية الحصول على مستويات سكن تكون هذه المستويات متوافقة مع الشروط والمتطلبات وتكون ذات جودة, يعني خلينا نقول يعني وقريبة من المواقع المتعلقة بالمشاعر. الوزارة هي وضعت خطة تنفيذية من قبلها يعني بناء على ما ينسجم مع هذه المتطلبات, وتم فتح باب التسجيل من صباح اليوم إلى 18/8 حتى يوم الخميس الموافق 27/8, وتم وضع مجموعة من الشروط والمتطلبات لهذا التسجيل. هذه الشروط والمتطلبات هي متوافقة مع اللي هي نظام تنظيم شؤون الحج الصادر رقم 15 عام 2005 الصادر عن مجلس الوزراء, اللي حددت فيه الآليات والمعايير والضوابط لعمليات التسجيل. هذه الشروط يعني هي شروط يعني معظمها هي شروط اعتيادية وضمن الشروط اللي كانت موجودة في الأعوام السابقة, وبالتالي هي ضمن المتطلبات التي يتم الالتزام بها, بحيث يكون الطلب الذي يتم تقديمه إلى الوزراء هو طلب مكتمل.
0: المحافظات كل المحافظات ولا في مناطق لسه الأعداد فيها مكتملة؟
1: هو تم فتح باب التسجيل في المحافظات الشمالية ومحافظة القدس الشريف, وسيتم خلال الفترة القادمة إن شاء الله اللي هو إصدار الترتيبات فيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية غزية. عند الانتهاء من الترتيبات من قبل الوزارة.
0: نعم, يعني ما فيش إنه مناطق مثلا مكتمل فيها التسجيل أو الأعداد كبيرة منه خلصتوها اليوم, الكل كل المواطنين بيقدروا يروح يسجلوا؟
1: هو التسجيل مفتوح لكافة محافظات الشمالية والقدس الشريف, والتسجيل هو لموسم الحج 1408.
0: عظيم. اللي مسجلين من قبل شو بصير فيهم, وبيضافوا للي حيسجلوا جديد ولا شو الآلية؟
1: لا, هي الآلية المعتمدة عند الوزارة بشكل سنوي, يعني قديما وليس حديثا, أن التسجيل يتم للموسم الحالي يعني العام, وبالتالي يتم تسجيل جديد اللي هي ضمن الشروط والمتطلبات اللي هي من الوزارة.
0: نعم. ورسوم التسجيل السنة قديش, 500 ولا؟
1: لا, هي مش رسوم هذه هي رسوم مسترد.
0: مسترد أكيد.
1: رسوم مسترد على الطلب وليس على الحج. يعني تمام. بمعنى إذا كان الطلب ثلاث أشخاص, هو الرسم على الطلب وليس على الشخص, هذا رسوم مسترد. طبعا وهذه الرسوم بعد أن يتم إجراء القرعة يتم إعادة الرسوم إلى المواطن ولا تبقى في طرف الوزارة, هي رسوم مؤقتة تدفع لأغراض الجدية ولأغراض التسجيل ولتمكين الوزارة من توثيق الخدمات لدى اللي هو الجانب السعودي. اليوم المملكة العربية السعودية كل خدماتها عبر المسار الإلكتروني بتم شرائها بشكل إلكتروني. تمام. الوزارة بتحول هذه الأموال للجانب السعودي مباشرة, تحجز للأشخاص الذين تم اختيارهم, والأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ يتم إعادة الرسوم عليهم بعد إجراء القرعة, ولا تبقى هذه الأموال في ذمة الوزارة, هي أمانات مؤقتة, عملية جمعها أو عملية إيداعها في الوزارة لا يتعدى الشهرين.
0: نعم. في إشي جديد السنة مبين, إنه يعني سمعتها بيقولوا بعض شركات وكذا إنه حيكون السنة الحج طيران حتى الضفة, حجاج الضفة, صاحب؟
1: والله هي الوزارة بشكل عام هي تسعى لقضية تجويد خدمات الحج. إحنا عملية الرحلات البرية تأخذ تقريبا 30 ساعة بالمسار الواحد في الذهاب و30 ساعة في الإياب, وهذه في مشاكل فنية ومشاكل متعلقة بالمعابر والمشاكل المتعلقة بتوفير إداري وتوفير مرشد وسائق ومساعد سائق ولا سمح الله الحوادث اللي بتصير. أحيانا لما بيحصل مثلا مرض لأي شخص من الأشخاص بتعطل الباص. يعني إحنا بالأخير الوزارة بموجب التغذية الراجعة بموجب التقييمات اللي حصلت خلال الفترات السابقة معظم الحجاج يتجهوا لموضوع المسار الجوي، يعني لأن المسار البري مشاكله كثيرة ومعقدة. إحنا بالعادة بالوضع الطبيعي حصل فلسطين 4092 منها 1000 طيران. الألف الطيران لما نطرحها خلال ساعتين بتكون منسية، والناس تطالب في الطيران. هناك بعض الأشخاص من يطالب بقضية أن يكون هناك مسار بري، ولكن هي الوزارة تدرس أن يكون الخيار الأريح والأضمن والآمن للحجاج هذا هو الهدف وليس هو فرض على الحجاج.
0: يعني أنه حيكون اختياري الموضوع زي كل سنة يعني، لكن ممكن يكون في توجه عام بأنه يكون الحج مثلا طيران لاعتبارات اللي ذكرت حضرتك.
1: عندما يتم إجراء القرعة وتحديد الأعداد الفعلية الشخص قبل لا يدفع الفيشي تبعته بيتم هو بيختار المسار اللي بده إياه، ولكن أكيد. التوجهات العامة يعني من واقع بياناتنا وهذا الحكي من الحجاج مش من يعني الوزارة هو كل اتجاههم على موضوع المسار الجوي.
0: إن شاء الله خير، والله يعطيكم العافية. شكرا سيد عصام عبد الحليم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أي حدا نفسه يروح يحج ومعاه شوية قروش، لأنه الاستطاعة البدنية والمالية والنفسية والدينية والمعنوية وكل هاي الاستطاعات لازم تتوفر في البني آدم علشان يروح يحج، علشان ربنا إن شاء الله بيغفر له وبيرجعه كيوم ولدته أمه.

0: شفنا امبارح مواطن فلسطيني عائد من الولايات المتحدة الأمريكية في كسرى التي يحاصرها الاحتلال والمستوطنين منذ عدة أيام، ويمنع من خلال حصار المستوطنين وصول يعني المساعدات أو خروج الأهالي وحتى وصول أي جهة إلى المحاصرين في هذا المنزل حتى مغادرته بهدف الاستيلاء على المزيد من منازل المواطنين. اللي صار مع أحد المواطنين الفلسطينيين من الولايات المتحدة الأمريكية، أحد هؤلاء المواطنين يعني غايب مغترب في الولايات المتحدة، يقيم في الولايات المتحدة، بيحمل الجنسية الأمريكية أيضا. لما عرف، لما شاف، لما فهم القصة إنه المستوطنين بدهم يستولوا على بيته، بدهم يستولوا على كذا، استخدم الورقة الربحانية، يعني زي ما بيقولوا الأوراق كثيرة. بالمنطق إنه بعض الناس بقول لك يعني فلسطينيا لو يظل الحال، مو إحنا اليوم الورقة الأضعف يعني عمليا، وما فيش ولا جهة لا دولية ولا محلية ولا عربية ولا إسلامية ولا تحركت لا من هنا ولا من هناك أي جهة. فجاء هذا الرجل فورا يعني كما فهمنا القصة لأجل حماية بيته من المستوطنين الذين حاصروا منزله ومنازل أخرى في القرية للاستيلاء عليها. لؤي أبو ريدة من قصرة حتى يتم التنسيق والترتيب معه، نعرف قصته، نسمعكم قصته كيف استخدم يعني جنسيته الأمريكية، وكيف استخدم نفوذ اللي اليوم يعني أنت الأمريكان الإسرائيليين يعني بيستخدموا كل أوراق الضغط اللي عندهم، بيستخدموا كل أوراق القوة اللي عندهم، بيستخدموا كل أوراق النفوذ اللي عندهم. فما بعرف إنه اليوم إحنا كمان مفروض عند توجه عند البعض إنه نستخدم كمان أوراق القوة اللي بتكون موجودة عندنا. إذن لؤي أبو ريدة من قصرة في نابلس عاد ليحمي منزله من المستوطنين. لنفهم قصة لؤي، هو معنا عبر التليفون، مشكور إنه يعني تجاوب معنا ورد علينا وحنحكي معاه ونعرف قصته. أخي لؤي، الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير، الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك، مبسوطين إنه حضرتك معنا برجعتك على الظروف على هالوطن. صح الظروف صعبة، إن شاء الله يعني بتكون لازم تكون العودة يعني وهالتليفون في ظروف أفضل من هيك، لكن هذه عودة استثنائية على قدم السرعة بظروف خاصة، بظروف معقدة شوي. فتحكي لنا شو اللي صار معك، وتوضح للجمهور وللمواطنين إيش اللي صار مع لؤي أبو ريدة لما قرر العودة فورا من أمريكا لقصرة في نابلس لحماية بيته.
1: يا سيدي، احنا بنعاني من المستوطنين من أكثر من 8 شهور.
0: نعم.
1: من شهر 1 2026. أنا على تواصل مع أخي قصي وعلى السيكيورتي كاميرز اللي هي كاميرات المراقبة، كنت على البث الحي والمباشر. الاعتداءات مش بس على بيتي، على كل الضفة الغربية معروف الإشي هذا، بس قبل أسبوعين تطورت الأمور ونزلوا المستوطنين وحطوا خيمة باب البيت وعملوا حصار مغلق على أخوي وابنه، كانوا لحالهم وما حد قدر يصلهم من البلد ويجيب لهم مواد غذائية وتموينية. أنا تواصلت مع أخوي بهذاك الوقت ووصلنا إلى طريق مسدود. يعني وقتيتها أنا طلبت منه أني أنا لازم آجي. أنا بلشت أتواصل مع السلطات الأمريكية، تواصلت مع السفارة الأمريكية، تواصلت مع الكونغرس، وصار استجابة قوية من الكونغرس والسفارة الأمريكية لقصتي وتجاوبوا معي. وصلت مع رئيس بلدية قصرة وكان على تواصل معي، ومبارح بعد اتصالات حثيثة وقدرت أصل مطار الليد بالتنسيق وصلنا للبيت.
0: يعني انت
1: ما كانت كنت سهلة، كانت صعبة شوي، بس الحمد لله وصلنا.
0: الحمد لله. انت كنت متبع شو اللي قاعد بيصير، ومتبع اول باول من خلال التواصل مع الأهل، من خلال التواصل مع الكاميرات، استنيت شوي أنه أي جهة، أي طرف، أي مبعوثين، حتى الأمم المتحدة ما قدرت تدخل مساعدات لأخوك في بيته المحاصر، ما قدرت تعمل أي شيء، فاضطريت أنه أنت تنزل شخصيا من خلال استخدام يعني أيضا هذا اللي بنسميه كمان قوة وباور، وأنه نفوذ، أنه إحنا كمان نستخدم كل الأوراق اللي بإيدينا من أجل بعد ما نستنفذ كل الأوراق الأخرى لا جيت على قدم السرعة. وعرفنا أنه كان الطريق مش سهل كمان بجيتك.
1: صحيح صحيح، الطريق ما كانت سهلة. أنا لما كنت أحكي مع أخوي أخوي حكى لي أنه
0: نعم
1: إنه أنا ما عندي إلا ربطة خبز وشوية أكل، وما في عندي أي طريقة اتصال بالبلد. أنا راح أضل في البيت مازال، أنا أقدر أعيش في البيت وأكل أنا وابني. في هذه المرحلة أنا حكيت له أنا لازم أجي، أنا لازم أعمل المستحيل على أساس أوصل لك أكل. أنا حصل هون وأطلب من السفارة الأمريكية، أنا مواطن أمريكي وطالب بحماية أمريكية لبيتي، وهذا حقي المشروع لإلي كأمريكي. ما بتمن لما هم بيساعدوني مش إنه هم بيعملوا لي معروف، هذا واجبهم إنه يحموا أي مواطن أمريكي. والحمد لله إني بعد كل المتاعب والجهود قدرت أصل للبيت، بس لا يعني إنه البيت فيش عليه حصار. أنا حاليا محاصر مع أخوي وابنه، ما بقدر أطلع من البيت إلا لازم أجيب تنسيق، وإذا بدي أرجع على البيت لازم أجيب تنسيق. إحنا منطالب إنه يزيلوا المستوطنين ويزيلوا الجيش، مش بس عندي، في كل البيوت
0: كلها محاصرة. نعم. هلأ دور الأمريكان كان لتأمين وصولك ودخولك لأخوك، ويعني التزويد بالأساسيات الحياتية خلنا نقول، وانت صرت بنفس الظرف والحالة اللي أخوك بعيشها. دور الأمريكان الآن لازال مستمر ولا وقف ولا كيف؟
1: أنا لحد الآن على تواصل مع السفارة الأمريكية، وتواصلي مع السفارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي هو اللي اللي أعطى اهتمام لقضيتي. أنا مش الوحيد في الضفة الغربية، كثير من العائلات الفلسطينية تعاني، أنا ما أعاني. أنا يمكن أكون محظوظ أني مع جنسية أمريكية، بس هذا يمكن يكون سبب وجزء أنه إحنا نرفع القضية لكل الفلسطينيين. كل العالم يعرف أنه كيف الفلسطينيين بيعانوا من جرائم المستوطنين في المنطقة. أنا جاري، بعتبر جاري التواصل في عائلة جالود، هذا لا يبعد عني العشر دقائق بالسيارة. حاصروا نفس قضيتي، حاصروا رفعوا العلم المستوطنين، العلم الأصفر على بيته وطلعوا من بيته. إحنا كنا بعديهم، هم كانوا من بيت لبيت، فلو نجحوا ودخلوا بيتي حينزلوا على الأطراف اللي بعد ما بيتي، يصيروا يدخلوا على قصرة. فإحنا القضية الأمريكان ساعدوا فيها، والسفير الأمريكي صرح إن هدول مستوطنين إرهابيين. فإحنا نستغل هذه التصريحات، نستغل هذا الزخم الإعلامي لصالحنا ويكون ضد المستوطنين.
0: نعم، إذن اليوم القضية بتأخذ أبعاد كبيرة، الأمريكان داخلين على الخط بقوة بهاي القصة، وإنه اليوم إحنا قدام تحدي كثير كبير، إنه الإرادة الأمريكية ولا الإرادة الاستيطانية الإسرائيلية بهذا الملف وبهذا الموضوع. لما يكون الواحد يعني كمان بيحمل الجنسية الأمريكية، إحنا بنعرف الـ يعني الأمريكي أو المواطن الأمريكي مفروض فيه له حقوق على الدولة، على البلد اللي بيحمل جنسيته، بتأمين حمايته وين مكانه كيف مكانه بأي ظرف كان وكل هاي التفاصيل. اليوم هذا اختبار كمان لهذا الجانب في هذا الموضوع، تأمينك وتأمين ممتلكاتك كمان، وأن تكون أنت وعيلتك وأسرتك في مكانك الطبيعي. وكمان مسج أنه أنت اليوم بأمريكا ما نسيت البلد وما نسيت أخوك وما نسيت وطنك، فورا تحركت بأقرب طيارة لنزلت على باريس ومن باريس على مطار اللد في الداخل لوصلت لبيتك. فهي تحية يعني حقيقة، يمكن البعض شوي يتفاعل مع الموضوع دون لا يفهم كل هاي التفاصيل، فأنت اليوم تطالب الجهات المختلفة بالضغط من أجل تحريرك وتحرير أسرتك وعيلتك وبيتكم وبيوتكم كلكم بخسرة وبكل المناطق.
1: صحيح صحيح. يعني أنا بدي أزيد
0: تفضل
1: شغلي، بهمنا الرأي العام للشعب الأمريكي يعرف الحقيقة. كثير من الشعب الأمريكي ما بيعرف الحقيقة، فأنا بدي أوصل إرسال.
0: نعم. قديش الأمريكان اليوم ممكن يلتفتوا لهاي القصة، لقصتك سيد جلوي، وإنه قديش اليوم إحنا فعلا مثل ما تفضلت يمكن الصوت
1: إنه في أمريكان محاصرين من المستوطنين، وهذا إشي كبير عند الأمريكان. شو واحد محاصر مش قادر يطلع من بيته؟ هذه رسالتي للشعب الأمريكي أساس يفهموا وتعطينا دعم. لما الشعب الأمريكي يفهم بعمل دعم ضغط على السياسيين الأمريكان، ومنها اتصل للحكومة الإسرائيلية، وإن شاء الله هذه تكون سبب في إزالة البؤرة الاستيطانية اللي بقصرة وجالوت والمناطق الفلسطينية الثانية. يعني هذا كلنا عندنا هدف واحد في إزالة المستوطنين.
0: نعم، وهذا أكيد اللي إحنا كمان بنسعى له، إنه تدويل هذا الموضوع ورفع الصوت عاليا، لأنه مثل ما تفضلت ما بعرف الأمريكان يعني تفاعلوا بالموضوع، نشرت إشي على الإعلام الأمريكي، تواصلوا معك، تبعوا كمواطن أمريكي من أصل فلسطيني.
1: طبعا أنا على تواصل مع كل القنوات الأمريكية، أكبر المحطات الأمريكية عملت معهم مقابلات، ولحد الآن بتواصل معي CNN والABC والCNBC كل القنوات الأمريكية والمحلية والجرائد المحلية في أمريكا والدول العالمية كلهم أنا على تواصل معهم، من أستراليا لكندا لجيرماني لإيطالي فرانس، أتواصل مع كل المحطات العالمية واخذت رأي عالمي كبير. فخليها تكون سبب تفضح المستوطنين شو بيعملوا بالفلسطينية في الضفة الغربية.
0: نعم، أخذت وعود من
1: خاصة صحيح أنه بيتي أنا مواطن أمريكي، بس كل الفلسطينيين بيعانوا من نفس
0: أكيد. أخذت وعود من الأمريكان بمتابعة قضيتك حتى النهاية وحمايتك وحماية ممتلكاتك وحقوقك؟
1: أنا على تواصل مباشر مع الحكومة الأمريكية، ولازم يكونوا عارفين وأنا موجود وكل التطورات متابع معهم.
0: نعم.
1: وإن شاء الله إنه هذه يكون سبب
0: إن شاء الله. حسيت إنه سؤال الأخير، أنا مش هطول عليك، سؤال واحد بس، إنه حسيت إنه هذا الشيء يعني عمل إشي مع المستوطنين مع الجيش الإسرائيلي، يعني في ردع، في انتباه، في التفات للموضوع، في حسابات تانية بلشت تصير معك أو معكم؟
1: بالأسف الوضع على أرض الواقع لحد الآن ما تغير. الجيش موجود، المستوطنين موجودين. أنا الصبح قبل ساعة نزلت ومشيت في حديقة البيت، وأجا مستوطن بكل وقاحة بطلب من الجندي إني أنا أطلع من أرضي. طبعا أنا رفضت، حكيت له هذه أرضي وأنت المستوطن الإرهابي المغتصب للأرض هاي وأنت لازم تطلع، وما رضيت أطلع وضليت واقف حتى الجنود للأسف المفروض يعتقلوه، بس يعني أزاحوه من المنطقة.
0: ربنا يحميك، وإن شاء الله بتكون هاي المسج يعني تحرك المي لتسليط الضوء على ما يعانيه المواطن الفلسطيني، حتى وإن كان يحمل الجنسية الأمريكية، إلا أن هذا الاحتلال يعني ذاهب في تصعيده وفي تطرفه ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. أنا بدي أحيي حضرتك سيد لؤي أبو ريدة، والحمد لله على سلامتك، أهلا وسهلا فيك دائما، من قرية كسرى من محافظة نابلس. لؤي، كان مثل ما سمعنا بتابع الأوضاع اللي قاعدة بتصير وكمان على تواصل مع أخوه. وقديش يعني كلمات مؤثرة كان بحكيها لواي إنه لما بآخر تواصل مع أخوه بكل ما ظل عندي يعني ربطة خبز وأشياء خفيفة. أكيد الإشي مؤثر, ما حدا قدر يعمل إشي, ما حدا يعني حتى شفنا سيارات للأمم المتحدة وسيارات لقوة يعني لأفراد وكذا وإلى آخره ما قدرت تقتحم المكان ولا قدرت تخترق حاجز الجيش اللي بوصل لهاي المنطقة لحماية المستوطنين. فهو تحرك من أمريكا مستخدما كل الصلاحيات والنفوذ والحصانة والحق اللي هو المواطن الأمريكي لما بياخذ الجنسية أو أي حدا لما بياخذ الجنسية الأمريكية له الحق في الحماية في كل مكان وهيك زمان يعني كمان بكلوها. وبالتالي لكن اليوم زي كأنه في تحدي اليوم بين الإرادة ما بين حدا بيحمل باسبورت الأمريكي وعنده المواطن الأمريكي وحدا تاني بيتمرد على كل إشي قاعد بالدنيا. الإشي اللي لافت كمان إنه لؤي اليوم بيحمل لواء القصة قدام الرأي العام الأمريكي من خلال تواصله مع الأطراف الأمريكية, من خلال تواصله مع الجانب الأمريكي بشكله الرسمي مع السفارة مع الحكومة الأمريكية مع الكونغرس مع كل الأطراف بالإضافة للرأي العام الأمريكي. اليوم الإعلام الأمريكي بيعرف أنه في مواطن أمريكي من أصول فلسطينية محاصر في بيته لا أكل ولا شرب ومهدد وحياته مهددة كمان, فهذا بيعمل كمان إشي على الصعيد الدولي. لأنه يعني زي ما بقوله أي أنا استنيت أسبوع أسبوع ونص أنه يصير إشي يصير تغير حدا يخترق جهة من هون جهة من هناك, ما حدا عمل إشي وأخي وي ما ظل عنده إلا ربطة خبز وبالتالي ما تردد ولا لحظة إنه يأخذ زي ما بقولوها أول طيارة وما كان في مباشرة فأخذ طيارته على فرنسا ومن فرنسا أجى على هون حتى يتواصل مع أخوه ويدخله الشيء تحت طبعا مظلة القوات الأمريكية. التحركات الفلسطينية كانت أيضا مستمرة بهذا الموضوع ولكن لم تنجح, وكان في مثلا الأخ زبيدي زكريا زبيدي وهو عضو مركزية فتح راح للمنطقة وقعد مع البلدية وإلى آخره وهيك, ولكن أيضا كل هذه الجهود كانت للأسف الشديد يعني ما قدرت تعمل ولا إشي ولا أي طرف ولا أي جهة. اليوم الشعب الفلسطيني مستهدف بتم الاستفراد فيه, وكمان اليوم المستوطنين واصلين لمرحلة من التطرف, حتى حكى عنها السفير الأمريكي بأنه التطرف الاستيطاني قاعد بزيد عن حده أكثر وأكثر, بمعنى أنه طبعا عتبوا عليه ولاموا عليه وأنه إيش, فقال هو أنا المستوطنين المتطرفين مش كل المستوطنين لا يعدل هذا الموضوع. هاي قصة لؤي أبو ريدا اللي رفع العلم الأمريكي على منزله بقصرة مبارح مستخدما يعني هذا الملف وهذه القوة لا يرفع الظلم عن بيته وعن أهله وعن أخوه وعن بلدة قصرة ولتدويل هاي القصة اللي احنا عايشينها.
2: لقصرة وأهل قصرة وكل الريف الفلسطيني وللفلاح الفلسطيني, يا قصرة روحي تكوني حجر الخام لا ينزاح ولا ينقام, ويمد الله بعمرك وبعمر ولادك زي ما بيمد الزيتون بزيته.
0: هذا اليوم صباحا هدمت آليات الاحتلال عدد من المساكن والمنشآت وأبار المياه في منطقة لفخيت بمسافر يطا, ما أدى لتشريد عدد من أفراد العائلات المستهدفة وحرمانها من مصادر المياه. وأفاد موثق الانتهاكات في المسافر أسامة مخامري بأن آليات الاحتلال هدمت مسكنة للمواطن ياسر علي أبو صبحة مكون من غرفتين ومطبخ بمساحة 80 متر مربع وكان يأوي 5 أفراد. كما هدمت آليات الاحتلال بركسين وحظيرة أغنام ووحدة صحية تعود لمواطن نفسه, بالإضافة لهدم غرفة سكنية ليونس ياسر أبو صبحة. وطالت عمليات الهدم آبار للمياه وبئر للمواطن ياسر أبو صبحة 150 كوب، وبئر آخر للمواطن أكرم ساري أبو صبحة 300 كوب. وهدمت آلية الاحتلال مسكن للمسنة فاطمة خليل أبو صبحة تبلغ 40 متر تقريبا، وبيأوي أفراد أو اثنين من أفراد العائلة. وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار استهداف مساكن المواطنين حتى بيار المي، البركسات، البيوت، حضار الأغنام، المنازل. يعني هذا الاحتلال يقوم بإنهاء الحياة على الأرض الفلسطينية للفلسطينيين. طبعا زريف لا راح، وهو راح وتملك لكن ما نسي، وهذا هو لؤي أبو ريدة اللي رجع ليحمي بيته. هذا الانفلات المستوطنين يعني في تحذيرات منه، لكن لا أذان صاغية حتى عند الإسرائيليين. قطع مستوطنون اليوم أيضا أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب لاز، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قطعوا أعمدة الكهرباء المؤدي إلى منزل العائلة القريب من المستوطنة تيت سهار، مشيرة إلى أن هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها أعمدة الكهرباء في المنطقة للقطع في ظل تواصل اعتداءات المستوطنين على المنزل. بقطعوا الكهرباء، بدمروا أبار المية، بهدموا المنشآت، بصادروا الأراضي، بسرقوا الغنمات، محاولة يعني بكل الوسائل وبكل الطرق لي يعني الضغط على المواطن الفلسطيني ودفعه للتهجير. هذه هي عصابات المستوطنين.

وفي طول كرم أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من هذه أو الليلة الماضية مبنى سكني لعائلة عثمان في قرية جاروشية شمال طول كرم وحولته إلى سكن عسكرية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت المبنى الكائن في الحي الغربي من القرية والمكون من 3 طوابق وأجبرت سكانه على إخلاؤه، مشيرة إلى أن من بينهم مواطنين يعانون من أمراض مزمنة بينهم مرضى يخضعون لغسيل الكلى.

في رام الله أصيب رجل 54 عام اليوم الثلاثاء بالرصاص الحي في البطن على حاجز كولنديا، وحسب الهلال الأحمر بأن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة الرجل وجرى نقله إلى المستشفى، كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنة عقب اقتحام منزلها في حي الطيرة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطبيبة ديمة محمد أمين بركات 54 عام بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته. والدكتورة تعمل دكتورة بركات أخصائية في أمراض النساء والتوليد.

إقليميا بل دوليا ترامب يهدد بقصف عمان إذا ما ذهبت إلى موضوع هرمز، حيث رفض ترامب تمديد مذكرة التفاهم والحديث عن تقدم في المحادثات بين مسقط وطهران من أجل السيطرة على مضيق هرمز وتقاسم يعني النفوذ، حيث يعني قيل بأنه في اليوم 62 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 171 يوم من اندلاع الحرب. رويتر تنقل ببيانات تتبع حركة الملاحة البحرية بأن عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع، وهيئة عمليات التجارة البحرية قالت بأنه تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة. من العناوين أيضا وول ستريت نقلت أن محادثات سلطنة عمان وإيران للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما، وترامب قال بأن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، وأن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، وإمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا فكرة عظيمة. وصف المتحدث باسم هلا يعني احنا بنضحك هلا صح؟ احنا ضحكنا لما قلنا انه اعلان منطقة هرمز اقليم امريكي، كيف جبل طارق اقليم بريطاني؟ تمام؟ هلا مضيق طارق بريطاني، لما كان النفوذ البريطاني كانت تقصقص بريطانيا، كيف امريكا هلا اخذت غزة مثلا؟ هلا احنا ضحكنا لما ترامب قال داخذ غزة، هلا عمليا اخذها في السجلات، واللي قاعد بصير هو عملية تسليم غزة لترامب وجماعته. فهذا احنا بنضحك عليه اليوم، لكن بكرة قد يعني يصبح وكأنه فرج إذا ما يعني ذهب ترامب اللي قاعد بحكي. على كل حال بالثوري الإيراني قالوا بأنه حديث ترامب عن محادثات خلف الكواليس مع الحرس هذه أوهام ناجمة عن العجز والعزيمة في الحرب، نافيا وجود أي مباحثات مع واشنطن. لا زالت إيران تتحدث بلهجة قوية جدا، وأمريكا تتحدث بلهجات مختلفة، يعني النبرة الإيرانية أعلى من النبرة الأمريكية.

قالوا أيضا بأنه إيران ستنتقل من النهج الدفاعي إلى النهج الهجومي بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود واحتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية. يعني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال بأن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان، لكن ترامب حذر عمان من الاتصال والتواصل مع إيران وقال يعني قصف عمان أمر وارد لردعها عن التواصل بهذه الطريقة مع إيران.

على كل حال الورقة الأخيرة من برنامج طلة صباح اليوم اخترنا نحكي فيها عن التغيرات التي تبدأ في الجسم يا شادي بعد سن الأربعين. توصلش أربعين لسه ها؟ لسه بالثلاثينيات ها؟ فلجماعة الأربعين بعد الأربعين ربنا يعين ربنا بعين، وبعد الخمسين ربنا بعين بلس يعني كمان تصير الرعاية أكتر إن شاء الله. على كل حال لكل من تجاوز الأربعين من عمره يبدأ الجسم في المرور بتغيرات طبيعية تدريجية تختلف عدتها من شخص إلى آخر، وتتأثر بالعوامل الوراثية ونمط الحياة والنشاط البدني والتغذية. كذلك يبدأ الجسم تدريجيا بتراجع الكتلة العضلية بفقدان جزء من كتلته العضلية وقوته مع التقدم في العمر نتيجة تغيرات هرمونية وقلة النشاط وضعف قدرة الجسم على بناء العضلات. ويمكن الحد من ذلك بتمارين المقاومة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا والحصول على كمية كافية من البروتين والراحة، لحم وراحة ويعني قد يصبح الحفاظ على معدل حركة الطاقة أكثر صعوبة خصوصا مع فقدان العضلات وتراجع النشاط البدني، ويساعد بناء العضلات والنظام الغذائي المتوازن والنوم الكافي والحفاظ على الترطيب في دعم عمليات الأيض. نوم أقل جودة قد يقل النوم العميق ويزداد الاستيقاظ ليلا نتيجة التغير في الساعة البيولوجية والهرمونات، إلى جانب الضغوطات والمشكلات الصحية التي تصبح أكثر شيوعا مع العمر. ويساعد الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم، ممارسة الرياضة وتقليل الكافيين والشاشات مساء في تحسين جودته. بقولك أيضا بينخفض إنتاج كولاجين والإلاستين تدريجيا ما يسهم في ظهور الخطوط الدقيقة وفقدان بعض مرونة البشرة، واستخدام واقي بعد استخدام واقي شمس وترطيب وتغذية متوازنة وتجنب التدخين من أبرز وسائل الحفاظ على صحة الجلد. وأخيرا صعوبة الحفاظ على الوزن مع انخفاض النشاط والكتلة العضلية والتغيرات الهرمونية قد يصبح التحكم في الوزن أكثر صعوبة. وتساعد تمارين القوة وتناول البروتين والألياف والنوم الجيد وإدارة التوتر الحفاظ على وزن صحي. وبشكل عام لا تحدث هذه التغيرات فجأة عند بلوغ الأربعين، بل تتطور تدريجيا، ويمكن لنمط الحياة الصحي والنشاط البدني المنتظم أن يخفف كثيرا من آثارها. إن كنت في الأربعين ستبدأ بملاحظة هذه التغيرات.

ولكن اللافت كان شوية مجوهرات بعدة ملايين من الدولارات، ومنها يعني عقود وماس وكذا وإلى آخره. وأخيرا تزوج يعني بعد طول انتظار بحضور الأولاد، والله كويسة بحضور أولادهم تزوجوا العروس جورجينا والعريس رونالدو في الذكرى العاشرة لأول لقاء جمعهما. فالتفاصيل كانت أكثر شغلة بالمجوهرات، حيث ظهرت جورجينا بقطع فاخرة من شوبارد إلى جانب خاتم خطوبتها المرصع بماسة بيضاوية ضخمة يعني تقدر تقريبا 6 إلى 10 مليون يورو، مع تقديرات أنه هي يعني أعلى من هيك ليكون من بين أغلى خواتم خطوبة المشاهير. جورجينا أثارت الاهتمام في حفل ميغيلا بمسبحة من الذهب الأبيض مرصعة ب 64 ماسة و5 لآلئ طبيعية حوالي 7 مليون يورو. وفق تقارير صحفية من مجوهرات ملايين الدولارات، وحفل لم يحتج لا إلى قصر أو فندق فاخر، صنعت المفارقة. وأبرز هذا الزفاف أنه تم في غرفة المعيشة، يعني في غرفة القعدة وين بقعدوا وين يعني بقضوا نهارهم بتفرجوا على التلفزيون، جابها وقعدت وتجوزوا وإن شاء الله بالرفاء والبنين، حيث عملوا هذا الحفل العائلة الصغير في غرفة المعيشة. حسب مجلة فوغ، تزوج هاي الثنائي في 11 آب الجاري في الذكرى العاشرة للقائهم الأول بحضور أطفالهم، يعني جابوا الأولاد يقعدوا معهم، وأنه يعني أبوه وأمهم قاعدين. وبعدين راحوا لمزار سيدة فاطمة، وارتدت جورجينا بدلة حريرية بيضاء صممتها غوتشي خصيصا إلها في إشارة إلى المتجر الذي بدأت فيه قصة تعرفهم قبل 10 سنوات. من حين يتجوز يظلوا فاضحيننا يعني ورايحين وجي خلص. وعلى رأي أنه لا زينت قاعة ب10,000، ما هي لابس القاعة ولابس اللبس إذا هاي ب 11 ل 15 مليون يورو. عرفني

ما استأجر الهاش اللي بالبدل، البدل عمل لها نجوتشي خصيصا يعني إلها أنه يعني تكريما للقاء اللي جمعهم. على كل حال يعني هو على رأيي إن جد أنه استعجلوا بعد 10 سنين، يعني المفروض لسه يفكروا أو لازم تسأل هي عنه ويسأل عنها 16 يعني. هذا هو العالم، وإحنا على رأي أبو عدي لازم نعمل لهم يعني ندعيهم لشهر عسل بالخليل.

الشامي وأمهل وزير العدل العراقي خالد شواني لجنة متخصصة 72 ساعة للتحقق من أسعار السلع داخل حوانيت السجون بعد شكاوي من عائلات نزلاء بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية مقارنة بالأسواق المحلية. يعني راحوا الأهالي على الدكاكين اللي بالسجن يشتروا لهم فلقيوا الأسعار غالية جدا. وزارة العدل العراقية بتقول وفقا لبيانها وجه شواني بتشكيل لجنة تحقيق للتدقيق بأسعار الحوانيت داخل السجون ومقارنتها بأسعار السوق على أن تنجز

تقريرها وبتقدمه خلال 72 ساعة. ومن المنتظر أن تحدد نتائج التدقيق مدى صحة الشكاوى المتداولة لتمهيد لاتخاذ إجراءات إدارية. يعني كيلو اللحم ب 100,000 تقريبا، كنية الزيت ب 15,000 دينار، شو كمان، وحسب شبكة 964 العراقية تحدث عن وصول سعر كيلو اللحم داخل سجن 100,000 دينار عراقي. أرقام الجنابية يعني احتجوا عائلات السجناء إنه يعني في غلاف الموضوع، رخصوا عليهم.

مالكو بهيك حاله شو بصير يعني شو ممكن يعملوا؟ طبعا اللجنة هاي حتشتغل وحي يتفقوا على آلية لإخراج الموضوع بطريقة يعني للرأي العام وللناس، إنه طبعا السجن مالوش دخل، هو الحق مش على صاحب الدكان ولا على اللي مشغله، الحق على البياع اللي أجا قبل يومين هو اللي رفع الأسعار. دائما في حدا يعبط الليلة يعني يحمل الليلة، ففي حدا حيحمل الليلة طبعا ملوش دخل لا مأمور السجن ولا الداخلية ولا وزارة العدل، وأدولا كلهم ملهم مش دخل، ولا حتى صاحب الدكانة أو المتضمن الدكانة ولا حدا إله دخل. اللي إله دخل هذا الموظف الصغير اللي طبعا مسخن، يمكن بعرفش عن الموضوع من أول ولا آخره، يعني يمكن بيشتغل في التنظيفات، يمكن بيشتغل في الاعتالي، يمكن بيشتغل أبصر في إيش. فأنا شكوكي بتقول هو حيحمل الليلة هناك، طلع كل الحق عليه هالعرس. شايب بالله؟ لأنه عندنا مرة يعني جابوا خبر بقول لك الضابطة الجمركية تقوم بتوقيف مواطن قام بتهريب 13 شريحة سيليكون للضفة، والأمانة يعني كانت هاي جريمة من أبشع الجرائم اللي هزت الشارع الفلسطيني. كيف لمواطن فلسطيني أن تسول له نفسه يعني يقوم بترويج 15 شريحة سيليكون في الأراضي الفلسطينية؟ كيف يعني مثلا هذا الإشي اللي يعني ممنوع يصير، وهذا الإشي يعني أمن دولة، وإحنا يعني الأمانة تفاجأنا كمواطنين إنه كيف حدا يعني بتسول له نفسه يروح لهذا النوع من الخيانة العظمى. فكانت هاي خيانة للوطن وللدين وللبلد ولتضحيات الشهداء ولتضحيات الأسرة، إنه إحنا كلها التضحيات وكلها الدفاع عن المقدسات والكذا، واحد يروح يشتري شريحة سيليكون؟ أستغفر الله العظيم. هلأ بغض النظر أنت بتكون ماشي في فؤاد النار بتقلب الشريحة الوطنية لشريحة إسرائيلية، الشريحة هاي لشريحة ثانية، يعني بتختلف تمام. فمن هذا الباب طلع المواطن اللي اشترى شريحة السيليكون هو المجرم اللي يجب عقابه، ويجب انه يعني ردعه بكل الوسائل ومنعه من ان يمارس خيانته بشكل او باخر في حق الناس وفي حق الوطن وفي حق الدين والدولة. اتوقع يعني كان بيطالبوا بحكمه عليه اعدام، بس دخلت يعني الجهات القانونية وخففوا الحكم للحبس مدى الحياة. يقولوا لك انه كان بالسجن بيعرفوش انه كيلو اللحم ب 100,000. خلاص انتهى البرنامج والى اللقاء. راديو

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رملة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغدي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
6: علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: جول جول جول جول.
9: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك.

0: جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الجوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو موال.
3: مية واحد فاصل سبعة FM.

0: فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قاعد بلاقي مخالفه معلقه.

0: مصروف، بدك تدبر حطني عم دفع مصروف.
1: متابعة لهموم المواطن.
0: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما نعطيك تسوي مكروب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيك تسوي من هون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون على قد المسؤولية يا بتروحوا، حلوا حلنا بلا كرف، شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
2: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
0: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات وهو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي المستمع، هل تعلم أنه حتى بعد الخلاص لا يمكنك أن تذهب إلى الله مباشرة؟ عليك أن تأتي بواسطة المسيح، هو الوسيلة الوحيدة للاقتراب إلى الله. كان الشعب في القديم يتعزون عندما يتحققون من وجود رئيس كهنتهم في مكان العبادة أمام مذبح البخور يصلي من أجلهم، وهكذا نحن اليوم نتعزى من وجود المسيح في السماء يشفع فينا عند الآب.
2: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. هذه صديقتكم ميسون ترحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كنوز الحكمة.

في أثناء الحرب الأولى بين إنجلترا وأمريكا جيء برجل اسكتلندي أمام القائد الإنجليزي متهما بالخيانة العظمى لأنه كان على اتصال بالعدو، على أن الأدلة ضد هذا الرجل لم تكن قاطعة لأن ملخص اتهامه هو أنه شوهد وقت مغيب الشمس يتسلل بين شجيرات تشرف على غابة كبيرة كانت تعسكر فيها جيوش الأعداء، وكل ما جاء بعد ذلك في مذكرة اتهامه كان تخمينا واستنتاجات. أما دفاع ذلك الرجل المسكين عن نفسه فيتلخص في كلمات قليلة، وهي أنه تسلل من فرقته وانتحى تلك الناحية ليقضي ساعة في الصلاة. فسأله القائد، وكان هو الآخر عضوا في إحدى الكنائس، هذا السؤال: هل لك عادة أن تقضي ساعات في الصلاة الخاصة؟ فأجابه الرجل بالإجاب، فقال القائد: ما كنت في حياتك بحاجة إلى الصلاة أكثر منك الآن، فاركع أمامنا وصلي بصوت مسموع لنسمعك كلنا. فركع الرجل وهو يتوقع الإعدام في الحال، وكانت صلاته صلاة شخص له شركة عميقة بالرب، يعرف معنى التشفع وأسلوب تخاطب المؤمن مع سيده، وكان من قلب يعتصره الخطر المحدق به يطلب من الرب النجدة ويتضرع في طلب المعونة من ذاك الذي يقدر أن يخلص في وقت الشدة. وبالاختصار أظهرت تلك الصلاة أن ذلك الرجل إذ عرف قيمة الفداء والخلاص الأبدي أصبح رجل الاختلاء بالله والتشفع لساعات طوال، فتعلم كيف يعرض حاجته ويعبر عن خواطره في سهولة وثقة أمام الله. ولما انتهى من صلاته قال له القائد: اذهب بسلام، أستطيع أن أقرر أنك لم تكن على اتصال بالعدو في هذه الليلة. ثم التفت إلى الحاضرين وقال لهم: إن اعترافه صحيح وأقواله لا شك فيها، لأنه ما من شخص كان يمكنه أن يصلي هكذا دون أن يكون له تدريب طويل في الصلاة، والجنود الذين لم يتعودوا على التدريب العسكري دائما يعيون عند الاستعراض.

0: أرجو أن تمضوا في صحبة الأخ سهيل وقتا مفيدا بينما يقودنا في دراسة اليوم.
1: بفرح شديد ألتقيكم ونحن على موعد معا ومع الكتاب المقدس، هذا الكنز الذي شاءت محبة الله أن تحفظه لنا عبر الأجيال والدهور، فنغنى به من فقر ونشبع به من جوع، فهو غذاء الروح والنفس، وما أمر مجاعة النفس إذا ما افتقدت إليه. مرة ثانية أحييك وأرحب بك في هذا اللقاء. كنا المرة الماضية في حجرة الخياطة نتأمل في صنع لباس رئيس الكهنة، ورأينا المعاني الجميلة التي أبرزتها هذه الملابس المقدسة والمخصصة لعمل الرب. كانت الثياب جميلة ولمجد الله، لأنه ليس بالضرورة أن تكون أشياء الخدمة قبيحة أو رخيصة لمجرد أنها مخصصة لخدمة الله الذي لا يهتم بالمظاهر. بالأولى أن نخصص أجمل الأشياء لخدمة الرب. كان هناك ثوب الكتان الرئيسي وفوقه الرداء أو الأفود، قطعتان من القماش كانتا تربتان على الكتفين بحجري جزع أو العقيق، ومن الوسط تشدان بزنار. على الكتفين على حجري الجزع كانت منقوشة أسماء الأصباط 12، 6 على كل كتف. عندما كان رئيس الكهنة يدخل إلى محضر الله كان يحمل أبناء الشعب على كتفيه، وهذا يحكي عن قوة رئيس الكهنة. ثم هناك الصدرة أو السترة التي تغطي كل الرداء، كانت صدرة الدينونة. لماذا؟ لأنها تصور الحقيقة أن الخطية قد دينت. واليوم نحن نحتاج إلى صدرة البر أو درع البر الذي يغطي القلب فينا. هذه الطريقة الوحيدة التي بها نقف أمام الله، فهي تعني أن خطايانا قد دينت وبر المسيح قد وضع علينا. كانت الصدرة جزءا من الرداء وكان المنظر جميلا جدا. أيضا على صدرة رئيس الكهنة توجد الحجارة الكريمة 12 مرتبة في 3 صفوف، 4 في كل صف. وهكذا فإن رئيس الكهنة لا يحملنا فقط على كتفيه حيث القوة والقدرة، بل وعلى صدره أيضا لنكون منقوشين في قلبه، وهذا دليل المحبة. كان يوجد على أذيال الثوب الرمانات التي تحكي عن الثمر، والجلاجل أو الأجراس التي تحكي عن الشهادة، ويجب أن نملك كلا الأمرين في حياتنا. علينا أن نكون شهودا للمسيح ونأتي بثمر الروح في حياتنا. يجب أن حياتنا تدعم شهادتنا، والعكس صحيح أيضا. هذه الأجراس الجميلة تعطي صوتا عندما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس ليعرف الناس أنه لم يمت، لأنه لو أخطأ في طقوس العبادة لمات. هذه الملابس كانت تميز رئيس الكهنة عن غيره من الكهنة، وتحكي عن أمجاد وجمال رئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح الذي مات ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الآب يشفع فينا. لم يكن الله يريد عريا في الخدمة، لم يكن يريد استعراضا للجسد، وهذه الملابس كانت تغطي الجسد كاملا. نأتي اليوم إلى الأصحاح 29 من الخروج. هذا الأصحاح طويل وربما لا تلذ لنا قراءته، ولكني واثق أن الله يريد أن يكلمنا من خلاله. ينبغي لنا أولا أن نقرأ بعض الآيات منه. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 10 الأولى.
0: وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي: خذ ثورا واحدا ابن بقر وكبشين صحيحين وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت من دقيق حنطة تصنعها، وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين، وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشده بزنار الرداء وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه وتشد لهم قلانس فيكون لهم كهنوت فريضة أبدية وتملأ يد هارون وأيدي بنيه وتقدم الثورة إلى قدام خيمة الاجتماع فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور.
1: التكريس بالنسبة للمؤمن ليس شيئا يعمله هو لنفسه، إنه شيء يعمله الله لنا ويعتمد على عمل المسيح لأجلنا. الغسل يشير إلى الولادة الروحية أو الولادة الثانية. تقول رسالة تيتوس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. هذا هو الغسل الذي يعني الولادة الروحية أو التجديد. قلنا أن التكريس هو ما يفعله الله لأجلنا وليس ما نفعله نحن. نسمع اليوم عن خدمات تكريس تقام حيث يعد الناس الرب بأشياء كثيرة. أنا نفسي فعلت ذلك مرارا ولم أوفي إلا جزءا بسيطا من وعودي له. هذا ليس تكريسا يا صديقي. التكريس ليس ما أعد الرب به، بل هو أن آتي إلى الله بأيد فارغة معترفا بعجزي وتقصيري وأسلم له الكل حتى يعمل هو. لو قرأت صلوات موسى وإيليا وداود وصموئيل في العهد القديم أو بولس في العهد الجديد لرأيت أن هؤلاء الرجال لم يقتربوا إلى الله على أساس شيء عملوه أو على أساس مكانتهم أو ما وعدوا الله به. في الواقع مستمعي، ليس لدينا الكثير لنقدمه لله. أنا شخصيا لا أملك شيئا البتة أستطيع أن أقدمه لله. الله يريدنا أن نأتي إليه فارغين كما نحن وندعه هو يملأنا. وتقدم الثورة إلى قدام خيمة الاجتماع فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور. وضع هارون وبنوه أيديهم على الثور. يوجد اليوم ما يعرف بممارسة وضع الأيدي في الكنائس. البعض يظنون أن في هذا سحرا أو أن الأيدي تنقل قوة روحية معينة. هذا غير صحيح، ليس هذا هو هدف وضع الأيدي. وضع الأيدي على الحيوان كان يرمز للتوحد معه. عندما كان الخاطئ يأتي إلى المذبح كان يضع يده على الحيوان الذي سيقدمه، وهذا يعني أن الحيوان أخذ مكان هذا الخاطئ. وشيوخ الكنيسة عندما يضعون أيديهم على رأس مرسل من الكنيسة مثلا، كأنهم يتوحدون معه وأن هذا المرسل يمثل الكنيسة في حقل خدمته، وهذا أيضا يعطي الكنيسة مسؤولية الدعم والصلاة من أجل هذا المرسل. إذن أخذ الثور مكان هارون، سيموت عنه لأنه خاطئ. هذه هي ذبيحة المحرقة، وسنرى ذلك بأكثر تفصيل في دراستنا لسفر اللاويين. ذبيحة المحرقة تحكي عن شخص المسيح، والمذبح يحكي عن عمل المسيح. يقول العددان 26 و27 ما يلي: ثم تأخذ القص من كبش الملء الذي لهارون وتردده ترديدا أمام الرب فيكون لك نصيبا، وتقدس قص الترديد وساق الرفيعة الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه. سنرى في اللاويين أن جزءا من الذبيحة كان يذهب لهارون والكاهن. لم يأخذ اللاويون نصيبا من الأرض للزراعة، كانت مشاركتهم في الذبائح هي الطريقة التي يوفر الله فيها لهم الغذاء. يجب أن تكون ذبيحة المحرقة ذبيحة دائمة، وهذا ما تقدمه على المذبح: خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية. هذه الذبيحة كانت يومية، حيث كان يقدم خروف في الصباح وآخر في المساء، وهذا يذكر الناس من ضرورة وجود بديل لهم، وأن أجرة الخطية الموت. ورسالة العبرانيين توضح هذه الحقيقة، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. هذه الآية بالطبع تحكي عن ذبيحة المسيح. إن دم العجول والتيوس لم يستطع أن يزيل الخطية، لكن دم المسيح استطاع ذلك. كانت ذبيحته كاملة، وقد مات مرة واحدة عالج فيها موضوع الخطية وإلى الأبد. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح 30 من سفر الخروج. يعتبر هذا الأصحاح أصحاح العبادة العظيم. رأينا قطع الأثاث الثلاث الموجودة داخل القدس مكان العبادة. تحكي هذه القطع كلها عن العبادة. ورأينا المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه، ولكن يوجد أيضا مذبح البخور. رأينا أن المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه تمثلان شعب الله مجتمعا للشركة، أما مذبح البخور فهو يمثل مكان الصلاة. دعنا أخي الكريم نقرأ من هذا الأصحاح 30 الآيات 9 الأولى.
0: وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصمت، تصنعه طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان، منه تكون قرونه، وتغشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما لتكونا بيتين لعصوين لحمله بهما، وتصنع العصوين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب، وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث اجتمع بك، فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده، بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم، لا تصعدوا عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، ولا تسكبوا عليه سكيبا.
1: كان المذبح صغيرا حسب الظاهر، ومزودا بحلقات وعصي لنقله بسهولة. كان يقع بجانب الحجاب مباشرة، وتابوت العهد وكرسي الرحمة على الجهة المقابلة. لم يكن مذبحا للذبائح الدموية، الشيء الوحيد الذي كان يقدم عليه هو البخور. كان الكهنة يدخلون ويحرقون البخور في كل مرة كانوا يشعلون المنارة. يتحدث هذا المذبح عن الصلاة، لأن الكتاب المقدس يستخدم البخور كرمز للصلاة والتسبيح في مواضع عديدة منه. مثلا في المزمور 141 نقرأ ما يلي: لتستقم صلاتي كالبخور قدامك. أما سفر الرؤيا فيعطينا الصورة التالية عن البخور: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح، ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. لوقا يخبرنا ويقول: حسب عادة الكهنوت أصابته، أي زكريا، القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. كان زكريا من سبط لاوي، وكان يخدم في الهيكل ويحرق البخور، وقد كان ذلك أثناء وقت الصلاة. زمنيا يفتتح لوقا الطبيب العهد الجديد بهذه الكلمات بعد 400 سنة صمت فيها الوحي. البخور إذن صديقي المستمع صورة للمسيح شفيعنا. كان هارون يخدم في مكان العبادة، وهو بذلك أيضا صورة للمسيح. في رسالة العبرانيين والإصحاح التاسع نجد شيئا غريبا، وهو أن مذبح البخور موجود في قدس الأقداس وليس في القدس. لماذا وضعه الكاتب في قدس الأقداس بدلا من القدس؟ لأنه عندما كتب رسالته كان الحجاب الفاصل قد انشق. المسيح وضع نفسه ومزق جسده ومات على الصليب، ولكنه قام وصعد إلى السماء، واليوم مذبح البخور موجود في السماء حيث المسيح. تذكر أننا لا نأتي إلى الله إلا من خلال المسيح شفيعنا العظيم يسوع في السماء، والمذبح يحكي عن مكان وقوفه. صديقي، هذا يعلمنا أن نأتي إلى الله بالصلاة عن طريق المسيح والمسيح فقط. حتى بعد الخلاص لا يمكنك أن تذهب إلى الله مباشرة، عليك أن تأتي بواسطة المسيح، هو الوسيلة الوحيدة للاقتراب إلى الله. كان الشعب القديم يتعزون عندما يتحققون من وجود رئيس كهنتهم في مكان العبادة أمام مذبح البخور يصلي من أجلهم. هكذا نحن اليوم نتعزى من وجود المسيح في السماء يشفع فينا عند الآب. المسيح لا يصلي من أجل العالم، هو الذي قال ذلك في إنجيل يوحنا: من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. قد تتساءل لماذا لا يصلي المسيح للعالم؟ ألم يمت لأجل العالم؟ أليس الروح القدس اليوم يقنع العالم بعمل المسيح؟ صحيح، ولكن ليس بوسع المسيح أن يفعل للعالم الذي يرفضه أكثر من أن يموت عنه. هو اليوم موجود في السماء ليشفع في المؤمنين باسمه الذين قبلوه مخلصا في حياتهم. يا له من امتياز عظيم أن يصلي المسيح لأجلنا في السماء. تقول رسالة أفسس ما يلي: لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. بسبب المسيح فإن الله الآب يقبلنا. في عدة مواضع في الأناجيل قال الله: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. علينا ألا نسمع له فقط، بل ونصلي من خلاله. قال يسوع في إنجيل يوحنا: إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. هذا ما تعنيه الصلاة بالروح. تلاحظ أن هذا المذبح منفصل عن باقي الأثاث، لا يمكن إلا للكاهن أن يخدم هناك. نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني أن الملك عزية ضرب بالبرص لأنه حاول أن يدخل إلى هناك. الكهنة هم الذين يصلون اليوم، وكل مؤمن هو كاهن حسب ما يقول لنا الكتاب. يدعي بعض العاطفيين أن الإنسان يستطيع أن يعيش كما يحلو له في العالم عابثا بكل أنواع الخطية، وفي وقت الشدة يستطيع أن يصرخ إلى الله الحنون فإنه حتما سيستجيب له. هذا غير صحيح يا صديقي. الصلاة الوحيدة التي يستمع إليها الله من فم الخطاة هي: ارحمني أنا الخاطئ. الكاهن فقط يستطيع أن يدخل إلى مذبح البخور ويصلي، والمؤمن الحقيقي فقط هو الذي يستطيع أن يصلي إلى الله في أي وقت من خلال المسيح. يخبرنا العدد الثامن ما يلي: بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. يجب أن يستمر التسبيح دائما للرب، ويقول بولس لنا: صلوا بلا انقطاع. عندما كان رئيس الكهنة يدخل ويقدم البخور على المذبح، كان يظل بعض الوقت في الخيمة فيعلق البخور على ثيابه، وعندما يخرج كان الناس يشتمون رائحة البخور من عليه، رائحة الصلاة. صديقي، هل تفوح منك رائحة الصلاة اليوم؟ ليت صلواتك تصعد إلى الله كبخور ذي رائحة طيبة. أخي المستمع، كما وجدنا في مذبح النحاس قيمة موت المسيح، نجد في مذبح البخور قيمة شفاعة المسيح، ومن هنا نفهم سبب ذكر الخدمة الكهنوتية بين المذبحين. وتذكر أن الشفاعة مؤسسة على الموت أو الذبيحة. هذا ما يؤكده العدد العاشر. ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة، يصنع كفارة عليه في أجيالكم، قدس أقداس هو للرب. يقول العدد الثاني عشر: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم، يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم، لئلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. هذا ما يعطي كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس. الشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدم للرب. هذا هو المتطلب الثاني للعبادة. لن يكون وباء بينهم لأنهم سيفتدون بالفضة، والفضة في الكتاب ترمز إلى الفداء. المفديون هم الذين يعبدون وليس سواهم. لاحظ أن أساس الكفارة واحد مهما تفاوت الأشخاص في المعرفة أو الاختبار أو الكفاءة الشخصية أو المواهب والنشاط. نعم مستمعي، مهما ارتقت مداركنا أو اتسعت دائرة اختباراتنا أو زاد ثمر إيماننا، فمستندنا وعزاؤنا وأساس سلامنا وركيزة عبادتنا يبقى هو الدم. العابد أيضا يجب

0: إلى اللقاء والرب معكم.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس.

0: شو بتستنى؟ ممكن انت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، او الجائزة الربعية لشهر ايلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، او تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت. جاع، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما

0: عدلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: سيحبس أنفسنا رونالدو.
4: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي،

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر الأثير. الكل عم بيترقب في المرحلة المقبلة لوين متجهين، خاصة في منطقتنا. العالم كله بيراقب والعالم كله يعني بيحلل، لكن العالم يعيش في عالمه الخاص ونحن نعيش في عالم آخر. الأوضاع على الأرض كل ساعة كل دقيقة في هناك أخبار، في هناك تغيرات، في هناك أمور كثيرة بتحدث فيها المواطن الفلسطيني وبتساءل إلى متى ستبقى هذه الأمور؟ وين الحلول؟ وين المفكرين؟ وين العباقرة؟ وين المخططين يخلصونا من هاي الفترة؟ ينقذونا أو يطلعونا مما نحن فيه؟ اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع، هيك يوم ثقيل نوعا ما يوم الثلاثاء، بأن منتصف الأسبوع كثير ناس بيشكوا من يوم الثلاثاء يا نزار، بيقولوا يوم بيكون طويل ومرهق ومتعب، ويوم بيجيش على نفسك تعمل فيه أي شيء. يعني هذا اليوم يعني يوم الثلاثاء هكذا يقولون. في كمان شرائح من المجتمع بتتشائم يوم تقولهم اليوم الثلاثاء، أو بيحكوا إن يوم الثلاثاء مش يوم ناجح أو موفق. لكن جميع الأيام في هذه الأيام كبعضها البعض، ونحن نعيش في ظروف استثنائية في هذا الوطن الغالي فلسطين. الخامس من ربيع أول لعام 1448 للهجرة، الثامن عشر من آب لعام 2026 للميلاد. اليوم الحكومة الفلسطينية قررت يوم الثلاثاء المقبل رح يكون عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث قرر مجلس الوزراء اعتبار الثلاثاء المقبل 25 من آب الحالي عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله بنعاد على الجميع بالخير بالمحبة وهدات البال والأمن والأمان والسلام والاستقرار في ربوع الوطن. اليوم بعد ما فتحت وزارة الأوقاف باب يعني لمن يريد التسجيل في موسم الحج

0: الخليجي المقبل توجهوا الناس، اتفاجأوا ان الوزارة رفعت رسوم الحج من 500 دينار الى 1000 دينار. يعني تفاجأ كثير ناس، حكوا معاي ناس قالوا لي توجهنا، تفاجأنا انهم بدهم على الشخص الواحد حجز، هو مش حجز، هو الدخول في القرعة 1000 دينار. الكل بتسأل على ماذا تراهن الحكومة، حكومتنا الفلسطينية ووزارة الأوقاف عليش بتراهن على الموظف اللي بالكاد يكفيه نصف راتبه، أم على العامل العاطل عن العمل منذ 3 سنوات، أم على أسرة تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية؟ شو اللي يعني الفكرة اللي موجودة عند الحكومة وبتفكر إن الشعب الفلسطيني ما شاء الله عليه مليان فلوس؟ يا أخوان كأن الحكومة عايشة في واد، والوزراء والوزارات عايشين في واد، والشعب في واد آخر. معقول اللي رفع الرسوم من 500 دينار لألف دينار مش عايش معنا؟ قديش هذا راتبه بتلقاه؟ هذا اللي فكر الفكرة هاي بتلقاه بخذ له يعني بدون، بخذ له 4-5 دولار، 4-5 آلاف دولار. فبقول لك شو يعني رفعناها من 500 دينار لألف دينار؟ شيء طبيعي. تنظيم عملية التسجيل أمر مفهوم، لكن لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي يحرم أصحاب الدخل المحدود والفقراء من حقهم في التقدم، إنهم يفكروا يتقدموا للحج. من حق المواطن أن يتساءل هل تم مراعاة الواقع المعيشي قبل اتخاذ هذا القرار؟ يبقى السؤال مفتوحا. اسطوانة الغاز، ما حدش بقدر في بيته يستغني عن اسطوانة الغاز. يعني هاي اسطوانة الغاز شيء أساسي موجود في البيت. إذا أمين سر نقابة أصحاب محطات الغاز سعيد دويكات بيحكي إن هناك فرق شاسع بين سعر طن الغاز في إسرائيل الجارة اللي احنا بنشتريه من إسرائيل وسعره في الضفة الغربية، بحيث يكاد يكون النصف. تعرف شو يعني؟ احنا اكثر طن الغاز عندنا اكثر بالنصف، وبالتالي المسؤول عن ارتفاع اسعار الغاز هي هيئة البترول. طالب امين سر اصحاب محطات الغاز، طالب الحكومة بتخفيض الاسعار وتحديد السعر. مش معقول اسطوانة الغاز عندنا تصل في بعض المناطق اخواني لاكثر من 100 شيكل، مع العلم ان المفروض انها تكون في حدود 60-70 شيكل. ما في غلاء عالمي على الغاز، احنا الغاز بنأخذه من هون يعني، مش ولا في اي نوع. لكن الكل بتساءل، حتى اصحاب محطات الغاز بتسألوا وبقولوا مين اللي برفع في هاي الاسعار؟ اذا في امكانية نخفض على المواطن سعر اسطوانة الغاز، ليش ما نخفض على المواطن؟ يبقى السؤال مفتوحا يا نزار. اللي بدي رشي حالة للانتخابات التشريعية يا اخوان، بكرة اخر يوم، اخر يوم ان نقوم فيه بتحديث السجل او نسجل. بعد ذلك يعني لجنة الانتخابات لن تفتح باب الترشح او التسجيل للترشح من جديد. عشان هيك انتبهوا كثير، اذا اسمك مش في السجل الانتخابي لا بتستطيع لا تنتخب ولا بتستطيع ترشح نفسك، وبتحرم حالك انك تكون عضو في المجلس التشريعي. الو، مساء الخير.
1: مساء الخير يا اخوي ابو وصي.
0: الله يسعد مساك،
1: كيف حالك؟ كيف انت حبيبي؟
0: الله يحفظك يا رب. مين معي؟
1: معك حسين الغزال، ابو انور من كيسان. يا سيدي
0: ابو انور تفضل. اخي ابو انور
1: الله يحفظك، على الهواء احنا نحكي؟
0: على الهواء مباشره. ابو انور تفضل.
1: حياك الله حبيبي. يا ابو وصي، انا قبل سنتين نمت في المستشفى وصار عندي ضرف عند القلب وعندي حساسية، ومنعني الدكتور يعني معي التجارب الطبية لدي اني ممنوع اتعرض لأي روايح ولا غبرة القصارة، غبرة اي غبرة يعني اي غبرة.
0: نعم.
1: فبنحكي مع اخونا احمد سكر حبيبنا، وكل احترام لك ولأحمد سكر وأنا زلمة بأخذ أدوية يعني عدة أدوية في الشهر بشتري 500 شيكل دواء، وبتعرف أنا زلمة قاعد يعني لا بروح ولا باجي، وعندي الدار محكمة يعني بنسكرها عن الغبرة، فش عندي لا مزقان ولا عندي شيء.
0: نعم.
1: وأنا ما بقدر يعني أقعد في الدار يعني بدون مزقان وبدون مروحة وبدون شيء. حكينا لأخونا أحمد سكر وكان يعني في البداية يساعد يعني في شغلات، ولكن أحمد سكر في الأخير بدأ يعني كأني يعني كأني عنده كان تسول يعني.
0: لا
1: طلع حكينا للكفارة تبعين الكفارة
0: أبو أنور أنت ما تحكي ما تحكي أبو أنور
1: المحافظة رد علينا
0: أبو أنور.
1: نعم
0: الله يسعد مسك. بدون ذكر أسماء احكي عن إدارة المكاب كذا إشي هيك بدون ذكر أسماء.
1: نعم صحيح. نعم صحيح صحيح صحيح شايف كيف.
0: نعم
1: حكينا مع أخونا محمد الجعفر أبو رجائي وحكى مع أحمد سكر قال له لازم ترد على أبو أنور. يعني صدقني عندي على المكالمة 63 مكالمة اللي بحكي مع أحمد سكر
0: بدون ذكر
1: يعني لما بكون أحمد سكر يعني مدير إدارة المكب وكذا شايف كيف. يعني الناس بدهم يحكوا معاه يعني لو كان مهما كان بدهم يتوجهوا يحكوا معاه. فأنت بتعرف ما بدنا شرح نحكي لك يعني عن شو الوضع الاحتسام فيه شو الوضع البدور شايف كيف.
0: نعم شو المطلوب شو أبو أنور يعني أبو أنور شو المطلوب شو المطلوب.
1: نعم مش كل الأدوية يعني تقدر تأمن مديرة الصحة المديرية
0: أبو أنور
1: في أدوية يعني هذه ما بتنوجد إلا في الصيدليات
0: حبيبي أبو أنور. يعني شو المطلوب اليوم شو المطلوب أنت بتطالب فيه يوفروا لك إياه يعني شو الأشياء المطلوبة.
1: يعني المطلوبة نحكي مع أخونا أحمد سكر إن هذه الغبرة لازم يخففوا من حد في الغبرة.
0: نعم.
1: شايف كيف وريحة العصارة وريحة كذا نزل معيان يعني ما بقدر أتعرض لها بالشغلات. يعني أنا ما ظلش قدامي إلا شغلتين يعني يا إما بدي أنام بدون كهرباء وبقدرش أنام يا إما بدي أدشر الدار وأطلع من الدار. شايف كيف حكينا. نعم. لأحمد سكر حكينا للمحافظة يعني إن هذا الكلام ما بصير يعني بدور أحمد سكر لازم إنه يعني يساعدنا في الكهرباء وكذا شايف. ولكن لما حياتي لما تنادي
0: يا أخو يعني طلع أنا بجوز متابع الموضوع وأنا ما بدي دافع عن أخونا أبو زيد بنوجه له تحية لأخونا أبو زيد أحمد سكر لكن يعني بعرف أنه طلع أنا طلع نعم
1: يعني
0: أبو أنور أبو أنور هم في المكب ساعدوا كثير ساعدوا كثير في الموضوع. لكن أنا بحكي لك بصراحة قضية الغبار من حقك أنك أنت تطالبهم أن مخفوا الغبرة يرشوا مياه يعملوا أي شيء. موضوع الروائح كمان عملية الرش باستمرار هذه الأمور إحنا راح نتابع لك إياها أبو أنور بالتحديد. وحلو كثير أنك توجهت للمحافظة يعني ممكن المحافظة يساعدوك في موضوع الأدوية في مواضيع أخرى. وإن شاء الله يا أبو أنور أنها رسالتك بتصل في النهاية.
1: يا سيدي مشكور.
0: الله يحفظك حبيبي حبيبي حبيبنا أبو أنور الله يكون معك ويعطيك الصحة وهدات البال يا رب. شكرا شكرا شكرا كثير. احنا دائما بنقول ان يعني بنوجه تحياتنا لكل من يعمل خدمة الوطن. وحقيقة يعني اخونا ابو زيد احمد سكر يعني من الناس اللي كثير بتعاونوا معنا في اي ملاحظة في اي شيء في اي حتى في تقديم مساعدة في اي شيء. هم يعني دائما مبادرين في ادارة يعني المنيا وإدارة هذه يعني نحكي شيء مهم جدا إن يكون في إدارة ناجحة لأن الكل بيعرف قديش العبء الملقى على عاتقهم. ألو مساء الخير.
2: مساء النور أخبك صاي.
0: الله يسعد مساك عم أبو طارق.
2: تحياتي لك ولكل طاقم البرنامج الطيبين.
0: يحفظك الله دائما
2: أخويا أبو قصي. موضوعنا اليوم أنا لا بحكي في السياسة ولا بحكي شيء، أنا بحكي دائما في السير ومسير والوظائف
0: كل الاحترام
2: نقابة.
0: نعم.
2: مع الأسف الشديد كل احترام للأخ رئيس النقابة وجميع أعضاء الهيئة الإدارية في النقابة، لكن إحنا بدنا نقابة تكون شغالة لصالح السائقين تقدم خدمات. مع الأسف الشديد مش مقدمة ولا شغلات. يعني أنا البطالب فين وعن كل السائقين الموجودين في الضفة الغربية كلها يعني بحكيها مش عن نقابتنا بس بيت نحن. النقابة بنكون حكيت لك نقابة زي المحامين والأطباء والمهندسين، يكون عندنا خدمات طبية، يكون عندنا الواحد لو مرض يلاقي عدم مؤاخذة عند لزوم يروح على مثلا مختبرات مستشفيات خذ خصميات فيه تسوي لمانا. إحنا ما فيش عندنا هذه الشغلات نهائيا معدومة قطعيا. يعني لا في تأمين صحي ولا في خدمات للسائق ولا في أشياء. وعندنا زي ما حكيت لك قبل مرة هذه حوالي 15,000 20,000 سائق هذول لو مسجلين في النقابة بتشجع الواحد. ما تروح كل واحد روح سجل في النقابة كل كامل شو سويت للنقابة شو بدي اعمل. طب اقول لك على مستوى السيارات الخصوصية الخصوصي سيارات خصوصي موجودة يا اخوي ابو قصي والله العظيم اثرت علينا على كل الشغل اثرت في الولد يحكي بها الجهلة في وين مكان ليش الطلب اللي باخذه صاحب طلبات خاصة ب 15 بروح باخذه ب 10 لا بدفع ضرائب ولا بدفع ترخيص ولا بدفع شغلات كلها هذه شغلات والنقابة مش مهتمة بالرسالة. النقابة يعني مع الأسف الشديد أنا مش ضد التكريم بس شاطر تحمل دروعة وتروح تكرم أنا بكرم بس كيف بكرم بكرم اللي بقدم لي خدمات للسائق كنت علي وبوجد في عنده يعني إشي منيح قدمه السائق من عينيه سنتين بقدم له إياه. إحنا بدنا تروح أنت تسوي تأمينات صحية خدمات طبية للسائقين وعيالهم عشان يشجع الواحد في نفس الوقت تروح تقدم بأسماء المركبات الخصوصية اللي هي شغالة على خطوط كنت علي وقفها أعطيها ليش مش متحرك ما فيش حدا متحرك. انا الانسان اللي بعدم مؤاخذه بيعمل لي الشغلات هذه لا يمثلني بحكيها بكل صراحه انا مش ضد اي شخص معين يا اخوي ابو قصي انا بحكي
0: نعم
2: فقد كل الشغلات هذه مطلوبه يا ابو قصي
0: نعم
2: نتمنى وخاصه يا اخوي معلم تاسف متاسف جدا قطعتك وخاصه المركبات الخصوصي اللي شغاله عينك كنت علي على أنا كعبد الشارك الصيفي أتعاون مع أخونا أبو الحارث وشرطة المرور وجميع الشرطة وأجيب لهم أسماء وأرقام السيارات تفضل بقدم لها خنقال سعد لجميع هنا بس بدنا نتحرك بتخذ بعشرين بخذوا بعشرة مش سألين يا عمي مش سألين عن شغلات ثانية ضيعونا. طب أنت عارف أقول لك شغلة والله ساكن بيشتغلوا على المركبات مديونين لأصحاب اللي 2000 و3000 و4000 ليش؟ لأنه فيش شغل يغطي ليش عن المركبات خصوصية ما يأخذوا شغلهم. طب منين نسوي منين نجيب هذا الإنسان يقعديش حد يعني ما عندنا شحادين راسبين جبات غالية وانت بتعرف ايش هذا الكلام يا أخوي القصي لازم يصل لأخونا أقول حقا مرور إنسان أنا بزمان خلوق وقوي منت علي والأخ نضال ساعد في الموضوع هنا إنه يوقفوا السيارات المركبات خصوصي وفي نفس الوقت لرئيس النقابة اعمل خدمات للسائقين اعمل شغلات يعني والله سائق ونشوفه أنا والله مرض اشتغل 20 سنة مرض بحمل له عدم مؤاخذة مبلغ من المال بروح أقدم له مش منساه هذا كان يخدمنا ويخدم الشعب ولا غلطان أبو قصاي
0: نعم هو المفروض طب المفروض يعني هذا يكون صوت السائقين ككل يعني يكون في توافق أبو طارق وليس يعني
2: يا عمي نعم. السائقين بالطالب بس النقابة مش مسوي ولا شغلة النقابة ضاربة عبد الحائط أنا بحكيها بصراحة انا مش ضد اي واحد النقاب ولا اعضائها بس يا عم يعطيني اقول لك يطلع واحد الحين على الراديو يقول والله احنا عملنا للسائقين 1 2 3 هذا راديو مفتوح للجميع ولخدمه الجميع ومشكور انت وجميع الطاقم الفني هذا لخدمه كل السائقين لخدمه كل الناس يطلع واحد الحين يقول لي يا بطاق انت غلطان والله قدمنا للسائق كذا عملنا كذا عملنا كذا مفيش
0: نعم
2: ما حدش بيقدر يطلع يقول لاني بعرف ان كلامي صح وانا بتحمل مسؤوليه كلامي على الراديو مباشره يا ابو قصي
0: كل احترام ابو طارق
2: ويا ريت تواصلنا مع اخونا ابو الحارث اخونا ابو الحارث انا بعرفه من رام الله والله انسان قوي وخدوم ومتواضع مش متكبر هو جميع افراد الشرطه كلهم ابناء هذول مش غرباء عنا فهمت علي يشدوا همتهم على السياره الخصوصي يوقفونا اياهم خلي الواحد يقدر يشتغل والله ما بيروح انزل تعال معي على السائقين فرهنا ما بيسوي الواحد 100 شيكل 120 شيكل وخنا للسياره ولا صاحب السياره والكذا عشان هيك مديونين يا ابو قصي حبيبي يا ابو قصي
0: نعم
2: الله يرضى عليك
0: راح نتابع الموضوع ولا يهمك ابو طارق مع العلم ان يعني رسالتك ربما الكل بيعرفها وكل تابعها وهذا الموضوع ليس بالجديد لكن ان شاء الله انها يعني تصل
2: ما هو عشان هيك لان مش بالجديد نعم. لانه فيش متابعه فيش شغلات مش من قبلك انت نعم. انت والله نعم. ما انت مقصر
0: نعم.
2: انت صاحب معروف ومعتبر مش عشانك يعني والله محترم
0: الله
2: بس انما الثانيين مش سائلين انا ما بدي احمل شوال دروعه بروح اقدم بفلان وعلان شغلات انا من دون ما اسوي لي خدمات انا بحكي بصراحه
0: وستت ابو طارق شكرا
2: حبيبي قصي
0: الله يكون معك شكرا كثير شكرا حابين نمسي على صديقنا العزيز ابو رجاء ابو سعد الله يسعد مساك ولا الاستاذ المحترم الاستاذ معتز العروج الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين يعني هموم السائقين ويعني انا بتفق السائقين بحاجه بالفعل الى حد يقف الى جانبهم. قبل فتره كنت اتابع في خبر عن على ما اعتقد نقابه الكهربائيين انها كيف عامله صندوق واي عضو فيها بتعرض لاي حادث او اي مساعد انه بكونوا واقفين الى جانبه في كثير كمان نقابات قوية. احنا اكبر نقابة ممكن يكون لها منتسبين هي نقابة السائقين، لكن على ارض الواقع اذا سائق حدث معاه حدث، انا حسب علمي ان ما حد بعوضة يعني، او ما حد بقى في لجانبة، ما في لجنة اسناد، لان في كثير سائقين سألت عنهم قالوا ان سيارتهم اتعطلت خرب الماتور، فهم جالسين في البيوت بنتظروا حتى الأمور تعود، أو إنهم يستطيعوا إنهم يتداينوا، إنهم يطلعوا شكات، يبيعوا ذهب زوجاتهم حتى يعملوا يعني يصلحوا مركباتهم. هذا الشيء يا أخوان نحكي لكم بصراحة، يعني هذا بدل على ضعف كبير في وجود هذه النقابة، اللي هي ممكن يكون أكثر ناس منتمين إلها الأفراد اللي هي نقابة السائقين، اللي يجب أنها تكون نقابة بالفعل قوية تحمي السائق وتقدم وتكون السائق فخور دائما في نقابته. ألو مساء الخير.
3: مساء السعد، مساك أخوي أبو قصاي، كيف حالك؟
0: الله يحفظك يا رب. مين معي؟
3: معك زايد كواسبة أبو عرب، رئيس مجلس ترى والمنية سابقا.
0: الله يحفظك يا أبو عرب، طمني عنك.
3: مدام أنت بخير وإحنا إن شاء الله والوطن كله بخير.
0: الله يخلينا ياك، تفضل يا أبو عرب.
3: لكن من هذا المنبر الحر أخي عثمان، أخي أبو قصي، بناشد وزير الحكم المحلي، وزير هيئة إدارة الاستيطان الأخ أبو إبراهيم، وزير الزراعة، يعني إن عتب في قرية المنيا على أحداث الأخيرة اللي تمت من قبل قطعان المستوطنين على أهالي قرية المنيا. للأسف ولا شفنا ولا مسؤول للأسف زار قرية المنيا ويقف على الأحداث المؤسفة التي جرت على المزارعين وعلى أراضي قرية المنيا المصادرة. ونحن إن أكثر من 25 يوم أخوي عثمان، البوابة الرئيسية اللي هي الوحيدة اللي كانت يعني مدخل القرية الجنوبي، للأسف وأكثر من مرة اتوصلت أنا شخصيا مع الأخ نادر زعول مدير الارتباط المدني، ولحتى الآن مغلقة ومحاصرة قرية المنيا، تم اعتقال حوالي 10 شباب من البلد وأصيب 2. للأسف يعني كأن إحنا في قرية المنيا للأسف يعني فيش يعني مش من هالوطن، وإحنا نعتب على المسؤولين. لا صاروا لا وزير هيئة الجدار، لا وزير الزراعة، لا وزير الحكم المحلي، ولا مدير الحكم المحلي، حتى يشوفوا مثلا يقفوا على حيثيات الاعتداءات المتواصلة والممنهجة. حتى تم هدم منزل في قرية المنيا، حتى إعلاميا للأسف ما تغطش.
0: نعم يعني ما حدا متابع ما يجري في المنيا
3: من مرة أخي عثمان. فأنا من هذا المنبر الحر أخي أبو قصي، أنت يعني كنا يعني ثقة فيك وأمل إنه يصل صوتنا للمسؤولين. إحنا في قرية المنيا نعاني الأمرين يعني كباقي قرى ومدن مخيمات الوطن، لكن المنيا عليها يعني بزيادة حبة طمعانين فيها، لأن أراضيها شاسعة وهي تمتد من واد سعيل لغاية البحر الميت، ويوجد هناك بورتين استيطانيات رعويات سنتين اللي هي منطقة القرن ومنطقة نصب أبو زعرور وفاتح سدرة وربيعة، وهذه المناطق يعني حتى الأراضي التي تم شراءها من عشية الجبرين لصالح مكب نفئة المنيا، للأسف الشديد تم الاعتداء عليها والسيطرة عليها من قطاع المستوطنين. فإحنا في قرية المنيا رايحين للهاوية، فيجب يكون وقفة جادة من المسؤولين. يعني الأرض هذه الباعت لصالح المكب، لكن للأسف لا إدارة المكب ولا الحكم المحلي ولا السلطة قادر تحمي هذه الأرض من تعدية قطاع المستوطنين.
0: نعم يعني
3: أنا بناشد بهذا المنبر إن كل مسؤول يقف عن مسؤولياته.
0: كل الاحترام أبو عرب، ونحن فخورين بوجود هذا النفس الحر في المنيا، وحقيقة تستحقون دائما كل خير أبو عرب، وإن شاء الله ما بنسمع إلا أخباركم الطيبة بوجود الناس بالطيبة أمثالكم حقيقة أبو عرب.
3: حياك الله. شكرا.
0: الله يكون
3: معك. شكرا أخوي عثمان.
0: الله يكون معك. شكرا كثير.
3: مع السلامة.
0: شكرا. عندما يتحدث رئيس مجلس قروي سابق يعني وعين على بلده يعني وصلنا لدرجة زي ما حكى حتى عملية هدم بيت لم يتم تغطيتها إعلاميا، حتى المصورين ما راحوا ولا الصحفيين كتبوا ولا حد زار. يعني بتذكر قبل فترة عملنا لقاء مع رئيس بلدية قصرة، قال الكل بتصل وبقول نحن معكم ونحن إلى جانبكم، لكن مش حدش قادر يوصل قنينة مي للناس المحاصرين في البيوت، ما حدش واصل للبلدة ويقدم لهم أي شيء من المساعدة اللي ممكن. في ناس لهم طرق ممكن وصلوها، ممكن يعملوا، يعني بحاجة احنا بالفعل ان نكون هناك اكثر قربا من بعضنا البعض في هذه الأيام الصعبة. ما تقوليش في أيام أجت أصعب من هاي الأيام، تتكوني في ناس يوميا بتواصلوا من أجل الحصول على أي نوع من المساعدة، خاصة المساعدات الطبية، الأدوية، الغذاء. يعني في ناس وصلت بهم الحال إلى الضيق الشديد، ما تنظروا على الشوارع وشوفوا هالجبات الفاخرة وهالشباب اللي حاطين نظارات السود وماشيين. خلف كل باب هناك قصة. عاطف مشعل مساء الخير. سميح حجازي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. هيل النصار مساء الخير. حمزة زبون بمسي على الجميع. شكرا عاطف. شكرا ام الوليد الله يمسيكم دائما بالخيرات والمسرات، وبالمسي على صديقنا ابو محمد اللي بتابعنا من الاردن. ابن العم عزيز شهين الله يسعد مساك ابو محمد بالورد والفل والياسمين. اخي عزيز يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. الكل تعبان في الوطن، محدش مرتاح أخوان، لكن السؤال لماذا شعبنا انقسم إلى طبقتين، ولماذا لا تشعر الطبقة العليا مع الطبقات الفقيرة؟ ليش يا أخوان في ناس انحرموا من التعليم الجامعي، وفي بعض المسؤولين يا أخوان حتى تغطية أبنائهم في رياض الأطفال بتم تغطيتها من أموال الحكومة؟ ليش في ناس عندنا يا أخوان مستقلين انقطعت المحروقات ولا ما انقطعتش ولا كذا؟ لأن مخزونهم يكفي لأشهر، عاملين عندهم خزانات، عاملين عندهم مستودعات، حتى مجهزين حالهم برا البلد وداخل البلد. والبعض الآخر يدوب قادر إن يأمن لقمة العيش الكريمة لأبنائه. إذا بصح لك هيك فترة طلع في وجوه الناس، طلع في وجوه الناس ودقق فيها. الناس تعبت من هاي الأيام، والتعب الأكبر إنك تشعر ما حد سائل فيك. يعني قبل شوية أخونا أبو عرب يعني كان بتمنى حد يتصل عليهم في المنيا يقول لهم شو اللي بصير عندكم. كان في نفسه كمان صحفي يتصل عليهم يقول لهم بيت الهدموا لمين، حد يحكي له كلمة، حد يقدم له شيء، والشيء المعنوي كمان مطلوب. صدقوني إنها بعد مرات الشيء المعنوي إنه مطلوب في ظل هالظروف اللي احنا بنعيشها. هذا كل يعني ما نستطيع قوله في ظل هذه الأيام. النجم الثاقب الله يكون بالعون وربنا يفرج. هيا تكتب اسمك يعني حتى نعرف مين معنا. نسرين ردايدة مساء الخيرات. بنمسي كمان على الدكتور معنا محافظة بتابعنا من كفر الجايز إربد، يسعد مساك. شكرا كثير دكتور معن. شكرا لكل الأصدقاء كمان بتابعونا على الطرقات، يسعد مساكم. إن شاء الله دائما بتضلوا بصحة وعافية إن شاء الله. أخونا نبيل الشيخ الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. قبل أن ننتقل إلى الفاصل الأول، نشر الرئيس الأمريكي ترامب اليوم عبر منصته خريطة لمضيق هرمز تحمل عبارة أرض أمريكية جديدة، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس موقفه المتشدد بشأن الممر المائي الاستراتيجي الذي يشهد توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي نشر الخريطة بعد أيام من تصريحات أدلى بها ترامب، قال فيها أنه يعتزم قريبا جدا إعلان مضيق هرمز أرضا أو إقليما تابعا للولايات المتحدة، وذلك بعد أن تنتهي الولايات المتحدة بحسب تعبيره من هزيمة إيران. وقال ترامب خلال التصريحات في نيويورك أن الولايات المتحدة ستعلن المضيق تابعا لها، مضيفا أن الأمر من وجهة نظره أصبح واقعا بحكم السيطرة البحرية الأمريكية على المنطقة. وكانت تصريحاته قد أثارت ردود فعل حادة في إيران التي رفضت أي حديث عن تغيير سيادة أو وضع المضيق. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز أزمة عسكرية وسياسية متفاقمة، مع استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة فتح الممر أمام حركة الملاحة الدولية. ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره كميات ضخمة من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج، وقد أدى الاستمرار الأزمة إلى تراجع كبير في حركة شحن النفط عبر المضيق في وقت بدأت فيه الأسواق العالمية تتعامل مع احتمال استمرار الأزمة لفترة أطول. وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية إعادة فتح المضيق، لكنه عاد لاحقا إلى لهجة أكثر تشددا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وأن واشنطن لن تتراجع عن ضغوطها قبل التوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي المقابل رفض مسؤولون إيرانيون تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن المضيق، مؤكدين أن طهران لا تقبل أي محاولة لفرض تغيير في وضعية القانون أو السياسة بالقوة. يعني حديث ربما طويل، وإن شاء الله أن الأمور في نهايتها يعم السلام على هذه الأرض. خلينا نتوجه إلى أول فاصل، وبعد الفاصل نعود لنقرأ رسائلكم ونتابع حديث البلد.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: الله يمسيكم بالخير جميعا، نشامة ونشميات هذا الوطن الغالي فلسطيني، ديم عليكم دائما الصحة والعافية وهدات البال يا رب. الله يا رب يغير هالأحوال إلى الأفضل، دائما خليكم متفائلين ودائما قولوا يا الله. الصديق أبو ركان الله يسعد مساك على راسي، والله يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. على هوا موال ودائما تحيات المحبة للجميع. أبو سلطان يسعد مساك، ورد من أبو حجازي يسعد هالمساء ومساء أبو حجازي ومساء جميع الشباب اللي بتابعونا. غالب النتشة شو صار بموضوع البسطات مع البلدية؟ هي ظل بسطات في البلد يا أخويا غالب، ما الناس محتجين على البلدية لأنها مخلتش ولا بسطة، ومن يبسط ببسطولة المخالفة زي ما بيحكي نزار. نزار النجار يرافقنا هذا المساء، يرافقنا هذا المساء ضمن حديث البلد، يسعد مساك. صديقنا أيوب يقول متى يشعر المواطن بأن هناك عدالة وإنصاف في وطني؟ احنا عايشين في الدنيا يا صديقي وليس في مكان آخر، فالعدالة ما زالت مفقودة.

0: دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا على طرقات البلاد. يسعد مساكم حسام مشتية الصديق العزيز، يسعد مساك بالخير والمحبة. صديقنا الغالي أدمون خير مساء الورد والفل والياسمين. كمان حبي المسي على صديقنا أبو لؤي، أسعد الله مساءكم أخي أبو قصي، ومساء جميع أهلنا في كل أرجاء الوطن الحبيب، يسعد هالمساء. أبو الأيسم بيقول هذه النوعية يا خوفي عاملين مثل أمريكا أبار بترول تحت الأرض، وجماعتنا خزنات سولار وبنزين في المخازن. لا، في اليوم في كل عمارة كل فيلا في عندهم هيك صهريج صغير بكون، هذا بيستعملوه للتدفئة. هو مش للتدفئة يعني، هو بكون احتياط نوعا ما. ألو، طيب خلينا ننتقل إلى الزميل والصديق العزيز الأستاذ فياض الدوابش. أستاذ فياض الله يمسك بالخير.
1: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: الأجواء المنعشة، هل ستتواصل معنا خلال اليومين القادمات؟
1: هناك زميل عثمان صدقا يعني خلال اليوم وغدا نام هي أجواء منعشة، لكن زميل عثمان هناك بواجر بحدوث موجة حارة قد تكون طويلة الأمد نوعا ما، ولربما تؤثر البلاد لمدة أو لفترة زمنية حوالي 10 أيام، لكن ما تزال النماذج متغيرة وبشكل كبير جدا. هذا اليوم كما تفضلت في أجواء أقرب ما تكون الخريفية، غدا هناك ارتفاع درجة الحرارة، لكن كل أجواء صيفية اعتيادية بين الخريف. هناك درجة الحرارة تصبح على من معدلات العامة بحوالي 5 درجات مئوية. يوم الجمعة يستمر هذا التأثير أكبر بكتلة حارة، أيضا تسجل درجات الحرارة أعلى من الثانوية العامة بحوالي 5 درجات مئوية. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 29، تنخفض ليلا إلى 13، غدا تكون عظمى في القدس وبيت لحم 31، بينما في ساعة مساء وليل تكون 20 درجة. طبعا هذا كله قبل ما وكان الله فيها ومن شعبنا فلسطين العظيم. جميل عثمان،
0: نعم يعني شهر آب ربما في آخر أيامه سيكشر عن أنيابه، توقعاتك أستاذ فياض؟
1: والله يبدو يا زميل عثمان أننا سوف نعيش بداية لموجة حارة طويلة الأمد على حوالي 10 أيام إذا ثبتت النماذج، ولربما تتحول لأن تصبح قبة حرارية، لأن شهر آب معروف بكميات كبيرة في بالرطوبة مع وجود ارتفاع درجات حرارة يزيد على الأداء الحراري. لكن الجيد هذا الموضوع زميل عثمان أن حتى هذه اللحظة مرت البلاد موجة حارة واحدة، فلربما تتغير هذه القراءات إن شاء الله تعالى تحديدا خلال الساعة الليلة المنتصف هذا اليوم وغدا، وسنوافيكم بكل ما هو جديد إن شاء الله.
0: شو المقصود بالقبة الحديدية بالقبة الحرارية عفوا، ويعني بتفرق عن الارتفاع الكبير على درجات الحرارة على الموجة الحارة؟
1: الموجة الحارة زميل عثمان هي ارتفاع درجات الحرارة اللي تكون أعلى من معدلات العامة بحوالي 5 درجات مئوية. الأجواء ستكون شديدة الحرارة بشكل عام في أغلب المناطق البلاد في ساعة المساء والليل، يتلطف الجو نوعا ما، هناك رياح شمالية غربية تعمل على تخفيف حدة هذه الأجواء، بينما القبة الحرارية زميل عثمان الهواء الحار الذي يخرج أو لنقل يرتفع إلى الطبقات درجات الطبقات العليا بدل من أن يتم تبريده يعود أيضا إلينا حار، وذلك بسبب قوة الضغط، فبالتالي تصبح الأجواء أداء حراري أكبر اختناق أكثر. مرت معنا هذه القبة الحرارية أظن في العام المنصرم حيث كانت الأجواء خانقة بشكل كبير جدا ومؤذية، لكن إن شاء الله تعالى ألا تكون هذه القبة ستؤثر علينا خلال هذه أو خلال هذا التصوير إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله يعني سنراقب معك هذه التحديثات هذه الليلة، بتبين معنا الأمور أوضح
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله، شكرا شكرا زميلنا فياض، الله يكون معك يا رب، شكرا لك.
1: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميلنا،
0: الله يكون معك، شكرا. مستر رديدة مساء الخير، الكل ضحك عشان قضية قضية القبة الحرارية والقبة الحديدية. احنا أول ما قال القبة فكرت القبة الحديدية، لكن هي القبة الحرارية يا نزار، أجواء ملتهبة. حسام مشتاق بيقول لأبو قصي أحلى سلام إلى آل العراشي، الله يمسيهم بالخير جميعا، سلام إلى آل العراشي. ندى أبو خضير مساء الخيرات والمسرات على الجميع. في ناس كانوا يا اخوان ما يحكوش زي ما بحكي كانوا ما يحكوش يعني يعني كانوا رجال اعمال ومسؤولين في شغلهم. هاليومين بعد ما صارت او بلش قضيه الانتخابات المجلس التشريعي صاروا نزلوا بوستات على الفيسبوك بطالبوا بالعداله بالمساواه الوقوف الى جانب الطبقات الفقيره الوقوف الى جانب العمال الموظفين يعني بلشوا هيك يعني لمعوا حالهم عشان بيعرفوا بالانتخابات القادمه الكل يعني الى صوت فهم بدهم يكسبوا اصوات هاي الشرائح العمال والموظفين. وعلى فكره احنا كشعب بنضحك علينا بسهوله يعني يعني مسؤول عمره ما سال عنا ودائما ما شاء الله عليه فقط بفكر كيف يزيد ثروته وفجاه بنشاهده بقول نعم للوقوف الى جانب الطبقات الفقيره فقط فتره الانتخابات. فاتوقعوا خلال هالفتره نشاهد يعني منشورات كثيره بتحدث عن الشعب والشعور مع الشعب ويجب ان ندعم هذا الشعب طبعا حكي كله. وبعد ما تخلص الانتخابات بتحدى اذا واحد رح يطلع ولا يرد على تلفونه بس بعد ما ياخذ طبعا صوت المواطن. الو مساء الخير.
2: مساء الخير اخويا ابو قصاي.
0: يسعد مساك يا مواطن.
2: تحياتي يا جميع الساده الكرام المستمعين
0: ولك ايضا
2: المواطنين المسحوقين الكادحين المغلوبين على امرهم.
0: حبيبنا عطية شو ما فكرتش ترشح حالك للانتخابات؟
2: لا لا اعوذ بالله مديش الشغلة
0: دك شيها
2: ابو قصي.
0: نعم
2: للأسف الاتصالات الفلسطينية في الأونة الأخيرة قامت بربط الهاتف الأرضي بالفايبر.
0: نعم
2: وقام بإلغاء الخط النحاسي.
0: نعم
2: لما بتقطع الكهرباء للأسف الشديد بنقطع الخط الهاتف وبنقطع النت. يعني قبل ما كانت تقطع الكهرباء على الأقل يظل خط الهاتف شغال.
0: نعم خط
2: صار عندك حالة طوارئ صار عندك رزمة تطلع البجاكية. بس للأسف الشديد اليوم الوضع اختلف تماما. فبتمنى بلقي يكون في الكويتم مداخل ممكن يعني لكون حل. يعني مش معقول يا أخي لما الواحدين بتاع.
0: نعم حكينا عطية حكينا في هذا الموضوع سابقا وقالوا يعني اليوم ما في أي مواطن إلا معاه تلفون الخاص يعني عن التلفونات الخاصة يعني الطوارئ
2: المؤسسات الدوائر كله موجود التلفون لليوم يعني.
0: نعم
2: تبدي منه. طيب ما علي يا أخوي أبو قصاي.
0: نعم
2: عقصة الانتخابات التشريعية.
0: نعم
2: القانون عقصة عفوا قبل ما أحكي لك أي بالنسبة للرجال أعمال وصار تسمع في ناس صاروا فجأة يطلع على المشهد وعلى الشاشة. والله في شخص
0: نعم
2: في شخص صراحة ما كناش نسمع باسمه من قبل
0: بيّن
2: ولا كي... نعم
0: بيّن جديد
2: بيّن جديد فجأة 3-4 أشهر وفاز بالانتخابات يعني مناش نكمل أكثر من هيك والشعب ما كانش يعرفه يعني فجأة صار وصار اسم في الإعلام وش اسمه ويا أخي فجأة فات من أول مرة. أنا بعد دائما في ناس بقعد سنين عشرات السنين يبذل جهد ونضال ومال وشعبية تمنى يقدر الواحد يحصل على حضور شعبي ولكن هذا الزلمة سبحان الله ما بعرف هذا حال شعب القصة أنت إن شعب الأسف انضحك عليه بحيالة شغلة. القانون الفلسطيني المادة 8 في القانون الانتخابات المجلس الشرعية بقول لك إذا بدك ترشح حالك انتخابات لازم تستقيل من كل وظائفك.
0: نعم
2: أنت بتشغلها
0: 100%. نعم
2: الهيئات المحلية الوزير الوكيل الموظف العادي الموظف الكبير الموظف الصغير والمقمط بالصغير وغيره حتى أخي حتى تدور القطاع الخاص إذا أنت موظف أي مؤسسة خاصة لازم تستقيل.
0: لا القطاع القطاع الخاص لا
2: إيش
0: القطاع الخاص لا هي المادة 8 من القرار بقانون الانتخابات تلزم فئات واسعة بتقديم استقالاتها وإرفاق ما يفيد قبول الاستقالة قبل الترشح للرئاسة أو المجلس التشريعي.
2: آه
0: اللي شو بتشمل؟ تشمل الوزراء، موظفي الدولة، المدنيين والأمنيين، ومن يتقاضون راتبا أو مخصصا شهريا من خزينة الدولة أو من الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها. كمان عندك موظفي المؤسسات العامة، الهيئات الدولية، مديري ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية، كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبة في المؤسسات والهيئات الأخرى. يعني الجميع، زي ما حكيت الجميع.
2: في كمان تكمل.
0: نعم نعم.
2: في غير ما هلا بحكي لك أنت، في بقول لك الصناديق الممولة من الحكومة والمؤسسات الأهلية، ترى أخي أغلب المؤسسات الأهلية والأنجيوز كل أموالها بتمر عن طريق الحكومة بشكل أو بآخر. هلا بحكي لك كمان أي إنسان بتقاضي راتب حتى من الملك المجتمع الدولي من خلال دول مانحة، مؤسسات أهلية ومؤسسات، لازم زي ما قلت قرار استقالته يكون نافذ. والأداء من هيك والأنكى إن إذا تعبت وخسرت انتخابات لا يحق لك ترجع لوظيفتك، ولازم تتقدم للوظيفة كمنافس جديد. وإذا في شيء لك شاغر باي باي، عيدت عليك
0: عشان يفكي. نعم
2: أكلت هوا يعني. فهذا راح يصير انتخابات التشريع فقط لرجال الأعمال، رسائل الشركات والناس المتنفذين المستقلين. يعني ما نتصف انتخاب مجلس تشريعي ما بعرف اقتصادي نوعا ما يخدم اجندات معينة. يعني لما كل انسان بده يفكر يقول لك لا انا شو بتمنى افوز، طب وبعد ما بعد 4 سنين مو بقيت حق قاضي التقاعد، بس اذا ما فزتش يعني كم واحد يفوز؟ 132 والبقية طب بدي بطلع برا وشو بتمان يعني؟
0: نعم.
2: كله بلعب على كله يعني. فالقصد يعني يا أخوي أبو قصاي هذا قانون مجحف، مفروض ينتخب اللي ما يفوزش بالانتخابات يرجع لوظيفته، يأخذ مثلا إجازة بلا راتب، ومجرد ما تنتهي الانتخابات يرجع إذا ما فازش.
0: نعم هذا الموضوع نعم.
2: بحد من المنافسة، بحد من الديمقراطية، بحد من ان الناس تتشجع وتنزل وتشي حاجه تخدم بلدها. وهذا بصفي مده تشريعي لفئه معينه مفصله على مقاييس هذا الطرف او ذاك، لا اكثر ولا اقل.
0: نعم شكرا شكرا عطيه وصلت.
2: انا خايف انزل الانتخابات على 500 شكل بيطلع لي كل 5 6 7 8 اشهر يبطلني انزل اللي بعدين، واذا خسرت بعدين بس
0: تحسن بالهواء. لا ان شاء الله خير عطية. شكرا شكرا عطية، الله يكون معك.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، شكرا لك كثير. الدكتور ابو فادي ابو هنية، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. في ناس بيقولوا مين اللي رح ينتخب، يعني الشعب كله رح ينتخب يا يعني الفترة هاي. إذا سمعت واحد بيحكي عن الشعب وهامل هموم الشعب ما تصدقوا، تكون عملية تلميع. الأخت محمد إيمان إسماعيل بتقول سيمر عليكم زمان تكون العافية فيه 10 أجزاء، 9 في اعتزال الناس والعاشرة في الصمت. مساءكم أطيب من الريحان. من هاي الناحية اعتزال الناس، محدش اليوم معظم الناس تحكيش مع بعض. والله يا محمد، أي في الحارة الواحدة بيحكوش مع بعض، العائلة الواحدة لهم سنوات بيحكوش مع بعض، في ناس معتزلين وجاهزين.

تحيات المحبة ننقلها للصديق أبو اليسار، يسعد مساك بالخير والمحبة.

يقول لك من السامع. الإعلام العبري يتحدث عن اعتقال شابة من منطقة الخليل على يد قوات إسرائيلية بشبهة التحريض. مجلس الوزراء الفلسطيني العمل جاري لتأمين صرف دفعة من الرواتب مطلع الأسبوع المقبل. مواطن في الخليل يسلم ابنه للشرطة الفلسطينية لإنقاذه من إدمان المخدرات. كل الاحترام والله لنسبة الوعي العالية.

السلطة الإسرائيلية تتحدث عن اعتقال وتقديم لائحة اتهام لشاب يبلغ من العمر 31 عاما من الجنوب، تزوج فتاة عمرها 15 عاما بينما كان لا زال متزوجا من امرأة أخرى واعتدى عليها خلال حملها. هذا اللي صار.

سيدة من الرملة كانت تربي أجلكم الله قرد. الشرطة الإسرائيلية داهمت منزلها في أريحة وأوقفت سيدة من الرملة وعثرت على القرد كانت تربيه في منزلها في أريحة. نقابة المحروقات التوريد لا يتجاوز 60% من الاحتياجات ومعظم المحطات تغلق 3 أيام أسبوعيا. سيف الأطرش الله يسعد مساك.

بضبط 8 مليون شيكل في منزله. الشرطة الإسرائيلية ضبطت حوالي 8 مليون شيكل في منطقة حيفا واعتقال مشتبه بغسل أموال. رفع رسوم التسجيل من 500 دينار إلى 1000 دينار عن الطلب الواحد، وهي مستردة في حال عدم قبول الطلب لمن يفكر بالحج. أفضل استثمار هي رفع أموال الحج من قبل الأوقاف كل عام، كل عام برفعوه. في إحدى قرى غرب الخليل، حسب الشرطة الفلسطينية، صاحب سوبر ماركت يستغل المحل لبيع المخدرات.

الشرطة الإسرائيلية وبلدية القدس فرضت اليوم مخالفات مالية بقيمة 2000 شيكل على كل شخص يضع كاميرا مراقبة إن كانت على عمود أو حبل غسيل أو شباك موجه نحو الشارع في جبل المكبر. إصابة شاب بالرصاص قرب جدار الفصل قرب بلدة الرام شمال القدس. وطوشة بين سلفات، امرأة تضرب سلفتها على رأسها بمكوى بخار وتصيبها ب13 قطبة. السبب أنها نادتها بخالته لأنها أكبر منها ب6 سنوات. حدث في الداخل كما يقول مصدر الخبر.

0: عربية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو موال

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 0097-0592

ودائما بنوجه تحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. أبو محمد الله يسعد مساك, جانتي مساء الخير, ولكل من يتابعنا يسعد مساكم جميعا بالخيرات والمسرات.

تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. عد مثل الجميع. كل بتابع بالأخبار وتطورات الأخبار, وفي ناس كمان مستقلين شو اللي بده يصير, وين بتتجه الأمور.

كل واحد يسوى 100. ابو محمد غالي والله. اخونا اسماعيل الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. انتم تستمعون الى اثير موال من مدينه بيت لحم فلسطين.

هجر أبو شقرة الله يجيب الخير يا رب. آمين يا رب. بقول لك جنرال إسرائيلي اللواء في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي عوزي ديان قال إن إسرائيل تخوض بحسب تقديره حربا من أجل وجودها، محذرا من أن بلاده لا تستطيع الاعتماد بصورة كاملة على الولايات المتحدة في التعامل مع الملف الإيراني. وأضاف ديان خلال مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران، مشددا على ضرورة أن تحتفظ إسرائيل بحرية التصرف في مواجهة ما تعتبره تهديدا إيرانيا. الكل يهدد في الثاني. للمرة الثانية أيضا غارات إسرائيلية تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، حيث تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا ظهر اليوم، بعد أن كان المطار قد تعرض فجر اليوم الثلاثاء لسلسلة غارات جوية نسبت إلى سلاح الجو الإسرائيلي. وبحسب المعلومات التي يتم تداولها في مصادر عبرية وسورية، نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارة جوية إضافية على المطار للمرة الثانية خلال اليوم، فيما تحدث التقارير عن استهداف وتدمير معدات عسكرية تركية كانت موجودة في الموقع. أبو سارة يسعد مساك. رواتب مطلع الأسبوع المقبل إن شاء الله. قديش سوريا بتركيا بتهدد وبظل نسمع تصريحاتهم وكذا. يعني اليوم احنا بنشوف ان كل هالتهديدات هي عبارة عن فقاقيع كما يقولون، فقاقيع في الهواء، لان حتى المطار القريب من الأراضي التركية والمعدات التركية تم قصفها اليوم. وكان مطار أبو الظهور قد تعرض كما قلنا لسلسلة غارات عنيفة استهدفت مدرج المطار ومنشآت التخزين، بينما تحدثت مصادر محلية وإعلامية أخرى عن 4 غارات. ويأتي تجدد القصف بعد ساعات فقط من الهجوم الأول، في وقت يكتسب فيه المطار أهمية خاصة بسبب النشاط التركي داخله. فقد أفادت تقارير بأن وفدا عسكريا تركيا زار الموقع قبل الضربة الأولى في إطار التحضيرات لإعادة تأهيل مدرجاته، وسط حديث عن مشاركة تركيا في إعادة بناء القدرات العسكرية السورية. ويقع مطار أبو الظهور على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية، وكان خارج الخدمة منذ سنوات نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال الحرب السورية الداخلية. وتوجد في الموقع قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية، فيما بدأت تركيا وفق التقارير بالمساعدة في أعمال إعادة تأهيل المنشأة، كل ذلك قبل أن يتم قصفها.

خبير مصري يقول مصر تبحث الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك وتشترط عدم تقييد حرية قرارها، مبينا أنه لا توجد لدى مصر اعتراضات جوهرية على الانضمام للتحالف، لكن قياداتها فضلت أخذ مهلة لدراسة الأبعاد كافة قبل الحسم. ممكن يعملوا شيء، ممكن يحركوا الوضع شيء، ولا كل حكي يبقى السؤال مفتوحا بالنسبة لأي تحالفات عربية، يعني عمرها ما نجحت هاي التحالفات، ومبين مش راح كمان تنجح.

0: بقول لك في تحقيق صادم للبي بي سي، عشرات الأطفال في بريطانيا ولدوا من متبرعين لم يختارهم أو يتم اختيارهم من قبل آبائهم، حيث كشف تحقيق لهيئة بي بي سي عن ولادة 30 طفلا على الأقل معظمهم بريطانيون بعد استخدام حيوانات منوية أو بويضات لمتبرعين مختلفين عن الذين اختارهم آبائهم في عيادات الخصوبة في شمال قبرص. وأظهرت فحوصات الدي ان اي أجريت ل 11 طفلا وجود أصول جينية تركية أو من مناطق مجاورة بخلاف المعلومات التي اختار الآباء المتبرعين على أساسها. يعني كمان بدهم يحددوا يعني الجينات الأطفال قبل ولادتهم، لكنهم تفاجأوا بأن الأمور لا تسير حسب ما يريدون. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، يسعد مساك أبو محمد.
1: مساك وكل أوقاتك أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: كيف تبدو أحوال الطرق في منتصف الأسبوع؟
1: نبدأ من جنوب الضفة الغربية، بوابة الفحص بهذه اللحظات سالكة بالاتجاهين مع تواجد قوات الاحتلال، ولكن بدون تفتيش. رأس الجورة مغلقة بالاتجاهين، فرش الهواء أزمة ماشية بالاتجاهين، النبي يونس حتى اللحظة سالكة بالكلا الاتجاهين، أما العروب بيت أمر مغلقات، المنشية مغلقة بجميع الاتجاهات، مداخل ومخارج بيت لحم حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال، الكونتينر سالك بكلا الاتجاهين، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، ثوار عنادة كثافة سير متوسطة بجميع الاتجاهات، حادث جبع تواجد لشرطة الاحتلال مع كثافة سير عالية جدا بسبب الاندماج باتجاه الجنوب، الشارع المار من أو المحاذي المخيم قلنديا وكفر عقب سالك بحظر شديد بسبب نشاط تخريب لقوات الاحتلال بهذه اللحظات، سيورة ملا والبيرة مغلق بالاتجاهين، عنسيني عطار البلد عطار البرج سالكات، الوادي برود الطيبة ترمس عية سنجل حتى اللحظة سالكات، مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس، الحواجز الشرقية عين شبلي تيسير مغلقات بكلا الاتجاهين، بيت فوريك أزمة بالاتجاهين، أما عورتة صرة المربع دير شرف خاليات من جنود الاحتلال، الناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز وأزمة للمغادرين، بوابات إجبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية جنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلسيت الشمال الغربي سالك. جدير بالذكر زميل عثمان، هاي المعلومات والإحداثيات هي حتى اللحظة في كل دقيقة تتغير الطريق من فاتحة يتم إغلاقها أو مغلق يتم فتحها، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات، وأنا أذكر أن أحوال الطرقات دائما تتغير ما بين الفينة والأخرى. طريق السلامة دائما نتمناه لكافة متابعينا على الطرقات.

ودائما بنقول مساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يسعد هالمساء. ويوسف بيقول السلام. مضيق هرمز مغلق ولا فاتح؟ مغلق. وعليه كمان حشودات أمريكية محصرين كل مكان، محصرين حتى هرمز، والله أعلم إلى متى سيستمر هذا الحصار.

نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. يسعد مساك نزار. ترامب في تهديد جديد، يقول إيران في ورطة كبيرة يجب عليها رفع العلم الأبيض. تخيلوا قديش ترامب يعني متأكد من تصريحاته، بقول يجب عليها رفع علم أبيض. فهل سترفع إيران العلم الأبيض؟ معقول ترفع العلم الأبيض؟ الله أعلم. صديقنا وسام حساسنا أبو نزار، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين حبيبنا، الله يكون معك. مصدر إسرائيلي لقناة فوكس نيوز الأمريكية، الضربات على سوريا تمت بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. المسؤول الإسرائيلي يقول أطلعنا واشنطن مسبقا على المعلومات الاستخباراتية الحساسة بشأن الغارات على سوريا. هذا ما قاله المسؤول الإسرائيلي، وأعطوهم إشارة أو ضوء أخضر بتوجيه هذه الضربة. ربما أيضا الولايات المتحدة بلغت تركيا وقالت لها أن رح يتم ضرب الأسلحة التركية الموجودة في هذا المطار، فوافقت تركيا طبعا، والضربة تم توجيهها إلى الأراضي السورية. نتنياهو يقول مستوطنة أرائيل ستصبح مدينة يسكنها 100,000 شخص في قلب شمال الضفة الغربية.

0: المرصد السوري لحقوق الإنسان: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور جاءت عقب زيارة وفد عسكري تركي للمطار خلال الأيام الماضية ضمن مساعي لإعادة تأهيله وتشغيله. القناة 15 العبرية سوريا كانت تستعد لإعادة القاعدة إلى الخدمة، وربما بمساعدة تركية أو في إطار استعدادات لانتشار تركي مستقبلي. قطعوا عليهم حبل أفكارهم وقاموا بقصف هذا المطار من جديد. ترامب يقول: لا مفاوضات جارية أو مبرمجة مع إيران، ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. وزير الخارجية الإيراني يرد على ترامب ويقول: انتصرنا في الحرب وأجبرنا العدو على قبول شروطنا، وأمريكا تستجدي التفاوض معنا الآن وفقا لشروطنا. وزير الخارجية الإيراني: هدف أمريكا من الحرب هو استسلام إيران ولن نستسلم. وأضاف: قدراتنا العسكرية والميدانية هي التي أعطت دبلوماسيتنا القوة في المفاوضات. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير عم ابو قطري، كيف حالك؟
0: الله يسعد مساك. هلا هلا اخوي، هلا هلا صديقي.
1: معك يوسف ميز من زعتر.
0: الله يسعد مساك.
1: مبروك نجاح لك بشار اول شيء.
0: الله يبارك بعمرك.
1: وبنحب نطلب اغنيه شرحبيل التعمري صقر الله والعيش منور، بنهديها لجميع الارسال الذين يحتفلون ب زواجهم الأيام هذه، ولجميع مستمعي راديو موال عطية صبيح وإدمون خير، ولجميع طاقم راديو موال كله.
0: الله يحفظك.
1: ولجميع سائقي خط زعتر والريف الشرقي والغربي.
0: على راسي على راسي، الله يكون معك يا صديقي.
1: الله
0: يكون معك يا رب. شكرا شكرا لك. بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق العزيز الغالي صديقنا أبو جاد اللي بسمعنا كمان. يسعد مساك أبو جاد، بعتك على الواتساب نزار. ودائما بنقول مساء الخير مساء المحبة للجميع، ويسعد مساكم دائما بالخيرات والمسرات.

سيدنا أبو الأمين يسعد مساك، أشرف الدرعاوي يسعد هالمساء، اقتحام مخيم الأمعري بمدينة البيرة وأنباء عن إصابة برصاص الجيش. جبرين أبو عبيد يسعد هالمساء.

إيمان الشريف شكرا كثير. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء.

0: شكرا نادي حسن، يسعد مساك نادي زميلنا وصديقنا، وكل من يتابعنا يسعد مساكم جميعا. نلتقي غدا بمشيئة المولى في حديث جديد للبلد. نترككم دوما في حفظ المولى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نذكر ذكر الدنيا وخلص، ذكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: ليش بدي أصرف بالشهر؟ طب العالم مش لاقي شغل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا أواعينا يعني؟ خلينا نهيج بس، وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، تمر جرى رئيس وزراء مش قادرين عليه، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة اللي يقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطاي، كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بقول له
3: إلا
6: بس على راديو
3: موال. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال

0: يفرحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف.

0: بربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك ايوه، يلا شوت.

رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 9 مساء في راديو موال.
1: بالليل الساعة 12 بعد منتصف الوحدة. مش سلام، بس هذا لا يعني

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: صديقي المستمع، هل تعلم أنه حتى بعد الخلاص لا يمكنك أن تذهب إلى الله مباشرة؟ عليك أن تأتي بواسطة المسيح، هو الوسيلة الوحيدة للاقتراب إلى الله. كان الشعب في القديم يتعزون عندما يتحققون من وجود رئيس كهنتهم في مكان العبادة أمام مذبح البخور يصلي من أجلهم، وهكذا نحن اليوم نتعزى من وجود المسيح في السماء يشفع فينا عند الآب.
3: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. هذه صديقتكم ميسون ترحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كنوز الحكمة.

في أثناء الحرب الأولى بين إنجلترا وأمريكا جيء برجل اسكتلندي أمام القائد الإنجليزي متهما بالخيانة العظمى لأنه كان على اتصال بالعدو، على أن الأدلة ضد هذا الرجل لم تكن قاطعة لأن ملخص اتهامه هو أنه شوهد وقت مغيب الشمس يتسلل بين شجيرات تشرف على غابة كبيرة كانت تعسكر فيها جيوش الأعداء، وكل ما جاء بعد ذلك في مذكرة اتهامه كان تخمينا واستنتاجات. أما دفاع ذلك الرجل المسكين عن نفسه فيتلخص في كلمات قليلة، وهي أنه تسلل من فرقته وانتحى تلك الناحية ليقضي ساعة في الصلاة. فسأله القائد وكان هو الآخر عضوا في إحدى الكنائس هذا السؤال: هل لك عادة أن تقضي ساعات في الصلاة الخاصة؟ فأجابه الرجل بالإجاب، فقال القائد: ما كنت في حياتك بحاجة إلى الصلاة أكثر منك الآن، فاركع أمامنا وصلي بصوت مسموع لنسمعك كلنا. فركع الرجل وهو يتوقع الإعدام في الحال، وكانت صلاته صلاة شخص له شركة عميقة بالرب، يعرف معنى التشفع وأسلوب تخاطب المؤمن مع سيده، وكان من قلب يعتصره الخطر المحدق به يطلب من الرب النجدة ويتضرع في طلب المعونة من ذاك الذي يقدر أن يخلص في وقت الشدة. وبالاختصار أظهرت تلك الصلاة أن ذلك الرجل إذ عرف قيمة الفداء والخلاص الأبدي أصبح رجل الاختلاء بالله والتشفع لساعات طوال، فتعلم كيف يعرض حاجته ويعبر عن خواطره في سهولة وثقة أمام الله. ولما انتهى من صلاته قال له القائد: اذهب بسلام، أستطيع أن أقرر أنك لم تكن على اتصال بالعدو في هذه الليلة. ثم التفت إلى الحاضرين وقال لهم: إن اعترافه صحيح وأقواله لا شك فيها، لأنه ما من شخص كان يمكنه أن يصلي هكذا دون أن يكون له تدريب طويل في الصلاة، والجنود الذين لم يتعودوا على التدريب العسكري دائما يعيون عند الاستعراض.

0: جميلة ولمجد الله، لأنه ليس بالضرورة أن تكون أشياء الخدمة قبيحة أو رخيصة لمجرد أنها مخصصة لخدمة الله الذي لا يهتم بالمظاهر. بالأولى أن نخصص أجمل الأشياء لخدمة الرب. كان هناك ثوب الكتان الرئيسي وفوقه الرداء أو الأفود، قطعتان من القماش كانتا تربتان على الكتفين بحجري جزع أو العقيق، ومن الوسط تشدان بزنار. على الكتفين على حجري الجزع كانت منقوشة أسماء الأصباط 12، 6 على كل كتف. عندما كان رئيس الكهنة يدخل إلى محضر الله، كان يحمل أبناء الشعب على كتفيه، وهذا يحكي عن قوة رئيس الكهنة. ثم هناك الصدرة أو السترة التي تغطي كل الرداء، كانت صدرة الدينونة. لماذا؟ لأنها تصور الحقيقة أن الخطية قد دينت. واليوم نحن نحتاج إلى صدرة البر أو درع البر الذي يغطي القلب فينا. هذه الطريقة الوحيدة التي بها نقف أمام الله، فهي تعني أن خطايانا قد دينت وبر المسيح قد وضع علينا. كانت الصدرة جزءا من الرداء، وكان المنظر جميلا جدا. أيضا على صدرة رئيس الكهنة توجد الحجارة الكريمة 12 مرتبة في 3 صفوف، 4 في كل صف. وهكذا فإن رئيس الكهنة لا يحملنا فقط على كتفيه حيث القوة والقدرة، بل وعلى صدره أيضا لنكون منقوشين في قلبه، وهذا دليل المحبة. كان يوجد على أذيال الثوب الرمانات التي تحكي عن الثمر، والجلاجل أو الأجراس التي تحكي عن الشهادة، ويجب أن نملك كلا الأمرين في حياتنا. علينا أن نكون شهودا للمسيح ونأتي بثمر الروح في حياتنا. يجب أن حياتنا تدعم شهادتنا، والعكس صحيح أيضا. هذه الأجراس الجميلة تعطي صوتا عندما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس ليعرف الناس أنه لم يمت، لأنه لو أخطأ في طقوس العبادة لمات. هذه الملابس كانت تميز رئيس الكهنة عن غيره من الكهنة، وتحكي عن أمجاد وجمال رئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح الذي مات ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الآب يشفع فينا. لم يكن الله يريد عريا في الخدمة، لم يكن يريد استعراضا للجسد، وهذه الملابس كانت تغطي الجسد كاملا. نأتي اليوم إلى الأصحاح 29 من الخروج. هذا الأصحاح طويل وربما لا تلذ لنا قراءته، ولكني واثق أن الله يريد أن يكلمنا من خلاله. ينبغي لنا أولا أن نقرأ بعض الآيات منه. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 10 الأولى.
1: وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي: خذ ثورا واحدا ابن بقر وكبشين صحيحين وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت من دقيق حنطة تصنعها، وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين، وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، وتأخذ ثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشده بزنار الرداء، وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة، وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه، وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه، وتشد لهم قلانس فيكون لهم كهنوت فريضة أبدية، وتملأ يد هارون وأيدي بنيه، وتقدم الثورة إلى قدام خيمة الاجتماع فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور.
0: التكريس بالنسبة للمؤمن ليس شيئا يعمله هو لنفسه، إنه شيء يعمله الله لنا ويعتمد على عمل المسيح لأجلنا. الغسل يشير إلى الولادة الروحية أو الولادة الثانية،

0: تقول رسالة تيتوس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. هذا هو الغسل الذي يعني الولادة الروحية أو التجديد. قلنا أن التكريس هو ما يفعله الله لأجلنا وليس ما نفعله نحن. نسمع اليوم عن خدمات تكريس تقام حيث يعد الناس الرب بأشياء كثيرة. أنا نفسي فعلت ذلك مرارا ولم أوفي إلا جزءا بسيطا من وعودي له. هذا ليس تكريسا يا صديقي. التكريس ليس ما أعد الرب به، بل هو أن آتي إلى الله بأيد فارغة معترفا بعجزي وتقصيري، وأسلم له الكل حتى يعمل هو. لو قرأت صلوات موسى وإيليا وداود وصموئيل في العهد القديم أو بولس في العهد الجديد، لرأيت أن هؤلاء الرجال لم يقتربوا إلى الله على أساس شيء عملوه أو على أساس مكانتهم أو ما وعدوا الله به. في الواقع مستمعي، ليس لدينا الكثير لنقدمه لله. أنا شخصيا لا أملك شيئا البتة أستطيع أن أقدمه لله. الله يريدنا أن نأتي إليه فارغين كما نحن، وندعه هو يملأنا. وتقدم الثورة إلى قدام خيمة الاجتماع، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور. وضع هارون وبنوه أيديهم على الثور. يوجد اليوم ما يعرف بممارسة وضع الأيدي في الكنائس. البعض يظنون أن في هذا سحراً، أو أن الأيدي تنقل قوة روحية معينة. هذا غير صحيح. ليس هذا هو هدف وضع الأيدي. وضع الأيدي على الحيوان كان يرمز للتوحد معه. عندما كان الخاطئ يأتي إلى المذبح، كان يضع يده على الحيوان الذي سيقدمه، وهذا يعني أن الحيوان أخذ مكان هذا الخاطئ. وشيوخ الكنيسة عندما يضعون أيديهم على رأس مرسل من الكنيسة مثلا، كأنهم يتوحدون معه، وأن هذا المرسل يمثل الكنيسة في حقل خدمته. وهذا أيضا يعطي الكنيسة مسؤولية الدعم والصلاة من أجل هذا المرسل. إذن أخذ الثور مكان هارون، سيموت عنه لأنه خاطئ. هذه هي ذبيحة المحرقة، وسنرى ذلك بأكثر تفصيل في دراستنا لسفر اللاويين. ذبيحة المحرقة تحكي عن شخص المسيح، والمذبح يحكي عن عمل المسيح. يقول العددان 26 و 27 ما يلي: ثم تأخذ القص من كبش الملء الذي لهارون وتردده ترديدا أمام الرب، فيكون لك نصيبا، وتقدس قص الترديد وساق الرفيعة الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه. سنرى في اللاويين أن جزءا من الذبيحة كان يذهب لهارون والكاهن. لم يأخذ اللاويون نصيبا من الأرض للزراعة، كانت مشاركتهم في الذبائح هي الطريقة التي يوفر الله فيها لهم الغذاء. يجب أن تكون ذبيحة المحرقة ذبيحة دائمة، وهذا ما تقدمه على المذبح: خروفان حوليان كل يوم دائما. الخروف الواحد تقدمه صباحا، والخروف الثاني تقدمه في العشية. هذه الذبيحة كانت يومية، حيث كان يقدم خروف في الصباح وآخر في المساء، وهذا يذكر الناس من ضرورة وجود بديل لهم، وأن أجرة الخطية الموت. ورسالة العبرانيين توضح هذه الحقيقة. فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. هذه الآية بالطبع تحكي عن ذبيحة المسيح. إن دم العجول والتيوس لم يستطع أن يزيل الخطية، لكن دم المسيح استطاع ذلك. كانت ذبيحته كاملة، وقد مات مرة واحدة عالج فيها موضوع الخطية وإلى الأبد. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح 30 من سفر الخروج. يعتبر هذا الأصحاح أصحاح العبادة العظيم. رأينا قطع الأثاث الثلاث الموجودة داخل القدس مكان العبادة. تحكي هذه القطع كلها عن العبادة. ورأينا المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه، ولكن يوجد أيضا مذبح البخور. رأينا أن المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه تمثلان شعب الله مجتمعا للشركة، أما مذبح البخور فهو يمثل مكان الصلاة. دعنا أخي الكريم نقرأ من هذا الأصحاح 30 الآيات 9 الأولى.
1: وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصمت، تصنعه طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان، منه تكون قرونه، وتغشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما لتكونا بيتين لعصوين لحمله بهما، وتصنع العصوين من خشب الصنت وتغشيهما بذهب، وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث اجتمع بك، فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده، بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم، لا تصعدوا عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، ولا تسكبوا عليه سكيبا.
0: كان المذبح صغيرا حسب الظاهر ومزودا بحلقات وعصي لنقله بسهولة. كان يقع بجانب الحجاب مباشرة، وتابوت العهد وكرسي الرحمة على الجهة المقابلة. لم يكن مذبحا للذبائح الدموية. الشيء الوحيد الذي كان يقدم عليه هو البخور. كان الكهنة يدخلون ويحرقون البخور في كل مرة كانوا يشعلون المنارة. يتحدث هذا المذبح عن الصلاة، لأن الكتاب المقدس يستخدم البخور كرمز للصلاة والتسبيح في مواضع عديدة منه. مثلا في المزمور 141 نقرأ ما يلي: لتستقم صلاتي كالبخور قدامك. أما سفر الرؤيا فيعطينا الصورة التالية عن البخور: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح، ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. لوقا يخبرنا ويقول: حسب عادة الكهنوت أصابته، أي زكريا، القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. كان زكريا من سبط لاوي، وكان يخدم في الهيكل ويحرق البخور، وقد كان ذلك أثناء وقت الصلاة. زمنيا يفتتح لوقا الطبيب العهد الجديد بهذه الكلمات بعد 400 سنة صمت فيها الوحي. البخور إذن صديقي المستمع صورة للمسيح شفيعنا. كان هارون يخدم في مكان العبادة، وهو بذلك أيضا صورة للمسيح. في رسالة العبرانيين والإصحاح 9 نجد شيئا غريبا، وهو أن مذبح البخور موجود في قدس الأقداس وليس في القدس. لماذا وضعه الكاتب في قدس الأقداس بدلا من القدس؟ لأنه عندما كتب رسالته كان الحجاب الفاصل قد انشق. المسيح وضع نفسه ومزق جسده ومات على الصليب، ولكنه قام وصعد إلى السماء، واليوم مذبح البخور موجود في السماء حيث المسيح. تذكر أننا لا نأتي إلى الله إلا من خلال المسيح شفيعنا العظيم. يسوع في السماء، والمذبح يحكي عن مكان وقوفه. صديقي، هذا يعلمنا أن نأتي إلى الله بالصلاة عن طريق المسيح والمسيح فقط. حتى بعد الخلاص لا يمكنك أن تذهب إلى الله مباشرة، عليك أن تأتي بواسطة المسيح، هو الوسيلة الوحيدة للاقتراب إلى الله. كان الشعب القديم يتعزون عندما يتحققون من وجود رئيس كهنتهم في مكان العبادة أمام مذبح البخور يصلي من أجلهم. هكذا نحن اليوم نتعزى من وجود المسيح في السماء يشفع فينا عند الآب. المسيح لا يصلي من أجل العالم، هو الذي قال ذلك في إنجيل يوحنا: من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. قد تتساءل لماذا لا يصلي المسيح للعالم؟ ألم يمت لأجل العالم؟ أليس الروح القدس اليوم يقنع العالم بعمل المسيح؟ صحيح، ولكن ليس بوسع المسيح أن يفعل للعالم الذي يرفضه أكثر من أن يموت عنه. هو اليوم موجود في السماء ليشفع في المؤمنين باسمه الذين قبلوه مخلصا في حياتهم. يا له من امتياز عظيم أن يصلي المسيح لأجلنا في السماء. تقول رسالة أفسس ما يلي: لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. بسبب المسيح فإن الله الآب يقبلنا. في عدة مواضع في الأناجيل قال الله: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. علينا ألا نسمع له فقط، بل ونصلي من خلاله. قال يسوع في إنجيل يوحنا: إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. هذا ما تعنيه الصلاة بالروح. تلاحظ أن هذا المذبح منفصل عن باقي الأثاث، لا يمكن إلا للكاهن أن يخدم هناك. نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني أن الملك عزية ضرب بالبرص لأنه حاول أن يدخل إلى هناك. الكهنة هم الذين يصلون اليوم، وكل مؤمن هو كاهن حسب ما يقول لنا الكتاب. يدعي بعض العاطفيين أن الإنسان يستطيع أن يعيش كما يحلو له في العالم عابثا بكل أنواع الخطية، وفي وقت الشدة يستطيع أن يصرخ إلى الله الحنون فإنه حتما سيستجيب له. هذا غير صحيح يا صديقي. الصلاة الوحيدة التي يستمع إليها الله من فم الخطاة هي: ارحمني أنا الخاطئ. الكاهن فقط يستطيع أن يدخل إلى مذبح البخور ويصلي، والمؤمن الحقيقي فقط هو الذي يستطيع أن يصلي إلى الله في أي وقت من خلال المسيح. يخبرنا العدد الثامن ما يلي: بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. يجب أن يستمر التسبيح دائما للرب، ويقول بولس لنا: صلوا بلا انقطاع. عندما كان رئيس الكهنة يدخل ويقدم البخور على المذبح، كان يظل بعض الوقت في الخيمة فيعلق البخور على ثيابه، وعندما يخرج كان الناس يشتمون رائحة البخور من عليه، رائحة الصلاة. صديقي، هل تفوح منك رائحة الصلاة اليوم؟ ليت صلواتك تصعد إلى الله كبخور ذي رائحة طيبة. أخي المستمع، كما وجدنا في مذبح النحاس قيمة موت المسيح، نجد في مذبح البخور قيمة شفاعة المسيح، ومن هنا نفهم سبب ذكر الخدمة الكهنوتية بين المذبحين. وتذكر أن الشفاعة مؤسسة على الموت أو الذبيحة، هذا ما يؤكده العدد العاشر. ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة، مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم، قدس أقداس هو للرب. يقول العدد الثاني عشر: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم، لئلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. هذا ما يعطي كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس. الشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدم للرب. هذا هو المتطلب الثاني للعبادة: لن يكون وباء بينهم لأنهم سيفتدون بالفضة، والفضة في الكتاب ترمز إلى الفداء. المفديون هم الذين يعبدون وليس سواهم. لاحظ أن أساس الكفارة واحد مهما تفاوت الأشخاص في المعرفة أو الاختبار أو الكفاءة الشخصية أو المواهب والنشاط. نعم مستمعي، مهما ارتقت مداركنا أو اتسعت دائرة اختباراتنا أو زاد ثمر إيماننا، فمستندنا وعزاؤنا وأساس سلامنا وركيزة عبادتنا يبقى هو الدم. العابد أيضا يجب أن يغسل، وهذا يحضرنا إلى المرحضة الموجودة في الساحة الخارجية مع مذبح النحاس، حيث يتم التعامل مع الخطية. في مذبح النحاس يتم التعامل مع خطية الخاطئ، وعند المرحضة مع خطية المؤمن الذي يقع في الخطية من حين لآخر. سنتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء والرب معكم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

شو هالكذب اللي اسمه حب؟ علاك مصدي وحكي فاضي وكذب، وجعت راسي.